أميرة العشاق، برنامج تعده للإذاعة منى هادي، تقدمه مروى الصفار، يخرجه هندسة صوتية

0: أعزاء المستمعون، طابت أوقاتكم وأهلا بكم في حلقة جديدة من البرنامج.
1: ليلة الله في سمانا، ليلة

حياة من سجل تاريخ المقيلة. أعزائي المستمعون، يحفل سجل تاريخ المقلة بالعديد من القصص والحكايات على مر التاريخ للتدلل على نمط الحياة في العصور الماضية، ويعكس ملامح المدينة وما يعتمل فيها من أحداث وأنشطة وغيرها. وفي هذه الفقرة سنتعرف على حكاية الهاشمية. وتقع الهاشمية في قلب مدينة المقلة القديمة، وهي ساحة تقليدية زينت بجابيات لمياه السيول، وهي مزخرفة بنقشات البناء التقليدي وطابع بيوت المقلة القديمة، وكان يطلق عليها مدارة اليمن لما شهدته في زمن من ألعاب شعبية لمدارة الشبواني لما شهدته في الزمن من ألعاب شعبية لمدارة الشبواني الشهيرة التي دارت في حي الحارة، والتي يتبارى فيها أشهر الشعراء، والتي شهدت مساجلات عديدة بين الشعراء الأوائل مثل الشاعر سعيد فرج بحريز وسالم نصير، الشاعر بكير والحباني وبوس راجين وناجي بن علي الحاج وآخرين. وكانت الهاشمية معلم جذب لأنظار الزائرين للمقلة، وقد ورد في كتاب الباحث البريطاني سير جنت الذي زار المقلة في عام 1947 ميلادي أن الهاشمية في المقلة أشبه في نقوشها وزخارفها بميدان بيكاديلي في لندن، من حيث التصميم والتشابه في الأدوار الاجتماعية التي يؤديها هاتين الساحتين في ذلك الزمن. ويقدر عمر الساحة المعروفة بالهاشمية بنحو أكثر من قرن من الزمان. وهدمت جابية الهاشمية عدة مرات إلى أن استقرت أخيرا بمجسم يعبر عن جزء من تاريخ المدينة، وهو عبارة عن دلة القهوة التي اشتهرت بها المقلة وكل مناطق حضرموت.

من أبرز معالم المكلا بسطة الخامة. تعتبر بسطة الخامر جزء من المكلا وتاريخها ومعالمها، وقد تم تأسيس هذه البسطة عام 1938 ميلادي، ومؤسسها هو محمد سالم الخامر، وهي من أشهر وأقدم البساط في المكلا، وموقعها أمام مسجد عمر. وشهدت هذه البسطة العديد من الأحداث على المستوى السياسي والاقتصادي والاجتماعي، حيث شهدت سقوط دول وحكام والكثير من التحولات، إلا أنها ظلت صامدة لتكون شاهدا على التاريخ ودورته. وأمام هذه البسطة مر العديد من المواكب السلطانية والسيارات والعسكر والزوامد، ومن أمامها أيضا خرجت المظاهرات ضد الاحتلال البريطاني من أجل الاستقلال. وأكثر ما يميز هذه البسطة أنها كانت تقوم بدور اجتماعي كبير ودور إنساني في التواصل، فعند بسطة الخامر كانت الرسائل والهدايا والأنباء الشعبية، فهذا شخص له أمانة في بسطة الخامر، وآخر له هدية، وآخر له موعد عند بسطة الخامر، وهكذا أصبحت بسطة الخامر من السمع والبصر. وكانت بسطة الخامر بسطة صغيرة اشتهرت ببيع التامبول والتمباك الغالي والدخل.

صورة اليوم التقطها الرحالي الألماني هانز هولي غيتنز، حيث وصف المكلا بالمدينة البيضاء التي تأسر القلوب، وسماها الرحالي الألماني بالمدينة البيضاء، وذلك لأن بيوتها كانت تطلع باللون الأبيض أي بالنورة وبالفصحى الجير الأبيض. والمكلا تطل على بحر العرب والذي ساعد في صلتها بالعالم الخارجي ومكنها من الاتصال بالعالم، مما أدى إلى ارتباطها بعلاقات تجارية وتاريخية مع الحضارة الهندية وحضارات كثيرة من دول آسيا.

0: سنتعرف في هذه الحلقة على منطقة من مناطق المقلة وهي منطقة خلف. وخلف هي المنطقة التي تقع خلف المقلة القديمة، وهذا هو سبب تسميتها، وهي منطقة كبيرة جدا وتحتوي على العديد من الأماكن السياحية والترفيهية والصناعية والسكنية. ويقع في منطقة خلف ميناء المقلة، كما يوجد فيها منطقة صناعية صغيرة تحتوي على شركات النفط ومصنع الأوازي لتعريب الأسماك، كما يوجد بها بعض المتنزهات والشاليهات والملاهي والفنادق.
1: واجهتنا خلف بعد العصر والحاس بالبلد، والهواء يجري حوالينا يلف الموج لنا. واجهتنا خلف بعد العصر والحاس بالبلد، والهواء يجري حوالينا يلف الموج لنا.

وسمحتني بروح ولا تعذبني وإلا عندما سمحت بروحك لك وسمحت

والشغل بعد هذا اليوم زاد الحب عندي والشغل عنك اسال كل شيء حتى الشباب في الخلاف وعنك اسال كل شيء حتى الشباب في الخلاف وانت غيبت علي

0: التي أيدينا في أشعار
1: للأعلام لمدينة المكلا.

الطالب اليوم هو الكابتن طاهر حاج بسعد. ولد الكابتن الخلوق طاهر حاج بسعد في المكلا عام 1956 ميلادي، وبدأت اهتماماته الرياضية في سن مبكرة، وما أسرع ما فرضت موهبته الرياضية نفسها على الساحة الرياضية على مستوى اليمن. وكانت بداية الانطلاق للكابتن طاهر حاج بسعد في الفرق الشعبية بالحي الذي شهد ولادته، وذلك من خلال فريقه الأول، ليبدأ بعد ذلك مشواره الرياضي المشرق مع نجوم الكرة. وعند التحاقه بنادي المكلا الرياضي كشف عن مهاراته الرياضية التي لفتت أنظار الجميع، لدرجة أنه استدعي لينضم إلى المنتخب الوطني ليشارك في تصفيات آسيا للناشئين في دولة النيبال في عام 1981. ولعب الكابتن طاهر باقتدار وفرض نجومية كبيرة، وسجل في المحافل الرياضية حضورا رائعا، وأصبح الكابتن طاهر بسعد صخرة الدفاع ونجم فريق نادي المكلا والمنتخبات الوطنية ونجم نجوم الكرة الحضرمية واليمنية في العصر الذهبي. وفي 25 من نوفمبر 2003 رحل عن دنيانا اللاعب القدير طاهر حاج بسعد، ولكنه لا زال حيا في ذاكرة كل الرياضيين والمشاهدين الذين استمتعوا بموهبته الرياضية وأخلاقه الحميدة.

سنتحدث اليوم عن نقشة الحنة المقلاوي. كان ولا يزال الحنة منتشر في العديد من بلدان العالم كزينة منذ القدم ولأغراض أخرى، ومن المعروف أن نبات الحنة يزرع في البلاد الحارة وشجرته تعمر لسنة أو أكثر. وتشتهر حضرموت بزراعة أجود الأنواع مثل الحنة الغيلي والحنة السيئوني وغيرها. وفي

الحنة المكلاوي بالبساطة وجمال ودقة النقوش، ولكن للأسف بدأت نقشة الحنة المكلاوي في التوالي، وذلك لظهور النقشات الجديدة والمتعددة الواردة من دول الخليج والدول العربية والهندي وغيرها.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موجز أخبار الواحدة. بسم الله الرحمن الرحيم. استقبل دولة رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين دكتور شايع الزنداني أمس سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى اليمن، وذلك للتوديع بمناسبة انتهاء فترة عمله الدبلوماسية في بلادنا. في إطار اهتمام السلطة المحلية بدعم مؤسسات التعليم العالي وتعزيز دورها التنموي، قام وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديريات الوادي والصحراء الأستاذ جمعان سالمي بارباع أمس بزيارة تفقدية إلى جامعة سيئون، اطلع خلالها على سير العملية التعليمية والأكاديمية. بتوجيهات عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت الأستاذ سالم أحمد الخنبشي، دشن وكيل محافظة حضرموت الأستاذ حسن سالم الجيلاني بمعية وكيل وزارة التربية والتعليم المهندس سالم يعمر والمدير العام بمكتب وزارة التربية والتعليم بساحل حضرموت الأستاذ أمين بعباد سير اختبارات إنهاء المرحلة الثانوية للعام الدراسي 25-26 على مستوى عموم مديريات المحافظة. وقعت السلطة المحلية في مديريات وادي حضرموت والصحراء أمس اتفاقية شراكة استثمارية أولية لتأسيس شركة ذات مسؤولية محدودة لتوريد وإنشاء وتمويل وتطوير وتشغيل وصيانة ونقل ملكية محطة طاقة شمسية بقدرة 50 ميجاوات مع أنظمة تخزين الطاقة بالبطاريات بنظام البي أو تي في هضبة القطن بمديرية الوادي والصحراء. من إذاعة المكلا قدمنا لكم مستمعين الكرام موجزا للأنباء.
1: عرفت حضرموت بحكمة أهلها التي انعكست على ما يصدر عنهم، فكانت أشعارهم وأمثالهم ترجمانا لتلك الحكمة. وإذاعة المكلا تقدم حضرموت.

موعظة من الحكمة الحضرمية تعدها روى محمد، تقدمها أفراح محمد، ينفذها

مرحبا بكم أحبتي المستمعين إلى حلقة جديدة من حضرميات، نواصل فيها نقل طرف من الحكمة وردت بين ثنايا الشعر والمثل. وفي البدء نقول أهلا بكم.

ونحو الشعر دعونا أحبتي نطرق بابه برفق ليجينا من خلف تلك البوابة شاعرها الكبير وفارس مداراتها سعيد فرج بحريز الذي غزرت شعريته تعويضا له عن أميته، فقد كان غزير العطاء الشعري رائع الصور البلاغية موفور المفردات الحضرمية يقول: والقرص عاد ما نجح والشهر عاد ما ثبت، في المال يا مبارك ولا في الحال والعمر الطويل، والشوف مبعد والعلايم عادها ما تفندت، ما بنسمي زقر لما قدو يضحك بالرجيل. تحدث هنا عن مرحلة تاريخية من تاريخ حضرموت عندما منحت رقما تحمله هو المحافظة الخامسة، ولأن القادم أمر مجهول ذكر بحريز هذا في رمزية: القرص عاد ما نجح، أي قرص الخبز ما زال ني، والشهر ما زال في غياه بالسماء لم يثبت، والتنجيم أيضا لم يأتي بخبر يفند الواقع والمستقبل. لكن هناك أمران ينبغي التنبه لهما: الأول أن خسارة المال أهون من خسارة النفس، وقد سارت مثلا بين الناس في المال ولا في الحال. الثاني نسميه المولود، يعني تسمية المولود، تسمية المولود تكون عند خروجه للدنيا حيا، وكما يقول الحضارم في المثل الأخلق بنسميه. وهنا جمع بحريز بين حكمة المثل والنظرة التي لا تفاؤل ولا تشاؤم فيها.

وأعود أيها الأحبة للمثل مجددا. وفي المثل بلاغة الأجداد في اللفظ والمعنى، وهي حكم أرادوا بها قولا يغني عن الكثير من الكلام. ومثلنا اليوم يقول: الناس في مدودة وانت في تمدودة. والمثل الآخر: الناس في حقب وانت في شقب. إذا كانت مدودة هي إحدى قرى وادي حضرموت، كان لها دور في إحدى المآثر الحضرمية المتمثلة في قناصة الوول، فقد كانت مقر الحكام الذين يفصلون في قضايا قناصة الوول. فإن حجب قرية في نواحي الشحر، أما تمدودة فتعني من تمدد ونام نوما عميقا، وشقب هي قرية وهمية وضعت في المثل من باب الاتباع ليس إلا. ويقال كلا المثلين لمن يسير عكس التيار، فيخالف الجماعة ويأتي بقول أو فعل مخالفا لهم فيما يقولون أو يقومون به من أعمال.

وعودة مجددا للشعر، ومن الشعر هناك تنبرئ الكثير من الأقوال الرصينة الحكيمة. فهذا الشاعر محفوظ باسويد يقول في إحدى أبياته: يدي ولا باقصها بالكاد من يعطيك يد، وبصبر حتى إذا اليمنى تلفق على الشمال. بالفعل من ذا الذي يقص يده؟ هذا إذا نظرنا للبيت بمعناه الحرفي. ومن الذي يتخلى عن من يعتبرون له بمثابة اليد كالأبناء والإخوة؟ إذا فطنا للمعنى المجازي، لأنك لن تعثر على بديل لهم مهما سعيت ومهما بحثت وبذلت، لن يعطيك أحد مطلقا يده. لكن إن عكسك الوقت وشفت حالهم متقلب، وبدل النفع لك صاروا ضرونك، ما عليك إلا بالصبر، ما عليك إلا بالصبر عليهم، فهم بعضك ومنك وفيك. طبعا يقصد الأبناء والأخوان. وإن تلك منهم تلفيخ، أو ذلك منهم تلفيخ، أي أذى. فعزوة الإنسان عند الشدة هم أهله، وإذا أقصيتهم فمن أين تأتي بمثلهم؟ حتى وإن لم يكونوا كما تتمنى منهم، ثق أنهم عند الشدة سيكونون معك عونا لا عليك.

هنا نقف مع حكمة الحضارم لنفتح في الغد صفحة جديدة نسطر عليها بالحرف والصوت والنغم سطورا من حضرميات.

مرات من الحكمة الحضرمية تعدها روى محمد، تقدمها أفراح محمد، ينفذها

المستمع، ثمة رجال يخلطون الليل بالنهار، وحضرموت أصبحت النموذج الأسمى في حفظ الأمن والسلم المجتمعي.

0: المنتج الإعلامي بقيادة المنطقة العسكرية الثانية.
1: المستمعون الأكارم من ضباط وضباط صف وجنود المنطقة العسكرية الثانية، أعزائنا مستمعي أثير إذاعة المكلا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم في برنامجنا حماة الديار.

العسكرية ليست مجرد وظيفة، بل هي رسالة شرف وعقيدة فداء ونمط حياة يصنع الرجال. نلتقي لنفتح معا كتاب التميز العسكري، لنبحث في السبل التي تجعل من الجندي والضابط رمزا للنجاح، ونحذر من العقبات التي قد تعيق مسيرته، مستعرضين أهم المبادئ التي تبني حياة مثمرة داخل الميدان وخارجه. فمفاتيح النجاح في الحياة العسكرية هي: النجاح العسكري لا يأتي مصادفة، بل هو نتاج منظومة من السلوكيات والمهارات. الضبط والربط، أي الانضباط الصارم، هو العمود الفقري للمؤسسة العسكرية. الالتزام بالوقت وتنفيذ الأوامر بدقة وبدون تردد واحترام التسلسل القيادي. التطوير المستمر والجاهزية، فالجندي الناجح لا يتوقف عن التعلم، يجب الحرص على رفع اللياقة البدنية وإتقان استخدام الأسلحة والمعدات واستيعاب التكتيكات والعلوم العسكرية الحديثة. روح الفريق والعمل الجماعي في المعركة والميدان لا مكان للفردية. النجاح يتحقق بالتلاحم والثقة المتبادلة بين الأفراد وقادتهم، المرونة وتحمل الضغوط، القدرة على التكيف مع الظروف الصعبة، السهر، التعب، الأحوال الجوية القاسية، والاحتفاظ بالهدوء والتركيز تحت الضغط. الفقرة الثانية: أشباح الفشل وعراقيل المسيرة. وكما أن للنجاح طريقا، فإن هناك آفات وعراقيل قد تهدم المسيرة العسكرية وتحول بين المرء وطموحه، وعلينا الحذر منها. أولا: الإهمال والتهاون. التراخي في أداء الواجبات أو الاستهتار بالتعليمات الصارمة، وهو أمر قد يكلف الأرواح في الميدان ويؤدي للمساءلة القانونية والمحاكمات العسكرية في السلم. الاستسلام للشائعات والحروب النفسية، تأثر العسكري بالبروبوغاندا أي الدعاية المعادية أو نقل الشائعات داخل الوحدات، مما يضعف الروح المعنوية له ولزملائه. ضعف اللياقة البدنية والذهنية، إهمال الجسد والعقل يجعل العسكري غير قادر على مجارات المتطلبات الميدانية الشاقة. غياب الأمانة والسرية، إفشاء أسرار العمل العسكري أو التساهل في حفظ المعلومات حتى عبر وسائل التواصل الاجتماعي، يعد من أكبر أسباب الفشل والسقوط. المبادئ الأساسية لحياة مثمرة وناجحة لكي تنعم بحياة عسكرية وشخصية متوازنة ومثمرة، هناك مبادئ راسخة يجب أن تنقشها في قلب

الإعلام الحربي هو سلاح لا يقل أهمية عن السلاح العسكري في المعارك الحديثة، فهو المعني بتوجيه المعنويات أي إدارة التصورات وخوض حرب الكلمات والصور. إليك نقاط رئيسية تلخص مفهوم الإعلام الحربي وكيفية تفاعل الجنود معه ومع الإعلام المضاد. أولا، محاور وأهداف الإعلام الحربي. يعمل الإعلام الحربي وفق استراتيجية محددة تخدم العمليات العسكرية على الأرض، وأبرز نقاطه صناعة السردية أي توثيق الانتصارات وإبراز شرعية المعركة وعدالتها لرفع الروح المعنوية للحاضنة الشعبية والجنود. الحرب النفسية الموجهة توجيه رسائل لخلخلة صفوف العدو وإحباط معنوياته وإظهار قوته على أنها زائلة أو قابلة للانكسار. التوثيق والرقابة، نقل مجريات المعارك بحذر حيث يوازن بين إظهار القوة وبين الحفاظ على السرية الأمنية أي عدم كشف المواقع أو الخطط. مواجهات الشائعات، تفكيك الروايات القادمة من الجبهة الأخرى وتقديم البديل الموثوق بسرعة لمنع حدوث ارتباك. كيف يتفاعل الجنود مع الإعلام الحربي التابع لجبهتهم؟ يمثل الإعلام الحربي للشرائح المقاتلة شريان حياة معنوي، ويتفاعلون معه بعدة أشكال. مصدر للثقة والفخر أي رؤية تضحياتهم وبطولاتهم تعرض بشكل ملحمي، تعزز لديهم شعور القيمة والتقدير مما يرفع كفاءتهم القتالية. أداة للاسترشاد والوعي، يساعدهم في فهم الصورة الأكبر للمشهد السياسي والعسكري، فلا يشعر الجندي أنه يقاتل في جزيرة معزولة بل يدرك أهمية دوره في الاستراتيجية العامة. صناع محتوى الإعلام الشعبي. في العصر الرقمي أصبح الجنود أنفسهم يتفاعلون عبر التقاط مقاطع فيديو وصور من قلب الحدث وفق ما تسمح به الرقابة، مما يغذي الإعلام الحربي بمادة واقعية وحية، تخفيف وطأة الضغط النفسي عندما يسمع الجنود في الخطوط الأمامية عن تضامن الحاضنة الشعبية معهم عبر وسائل الإعلام، يقل لديهم الشعور بالاغتراب والخوف. فكيف يتعامل الجنود مع الإعلام المضاد؟ فيتعرض الجنود باستمرار لجرعات مكثفة من إعلام العدو أي الشائعات، الحرب النفسية، تضخيم الخسائر، ويتفاوت تفاعلهم بناء على مستوى الوعي والتدريب. التشكيك التلقائي أي المناعة النفسية. الجنود المدربون يطورون فلاتر ذهنية تجعلهم يستقبلون أخبار العدو كنوع من التضليل، فلا يصدقون روايات الهزيمة أو تضخيم أعداد القتلى في صفوفهم. الغضب والدوافع العكسية، في كثير من الأحيان تؤدي مبالغات الإعلام المضاد أو إساءته للرموز إلى نتائج عكسية، حيث تولد لدى الجنود رغبة عارمة في التحدي وإثبات كذب العدو في الميدان. تسلل الشك في لحظات الإنهاك، إذا كان الجندي يعاني من حصار أو نقص إمداد أو انقطاع طويل عن التواصل مع قيادته، قد يبدأ الإعلام المضاد بالتأثير عليه مما يسبب وهنا نفسيا أو استسلاما، وهو ما يراهن عليه العدو. رصد الثغرات، الجنود الأذكياء خاصة في غرف العمليات يتابعون إعلام العدو ليس للتأثر به بل لرصد ارتباكه ومعرفة النقاط التي تؤلمه واستغلال تصريحاته لتقدير موقفه الميداني. فالمعارك الحديثة الجندي لا يقاتل بالبندقية فقط بل بالوعي. الإعلام الحربي هو الضلع الذي يحمي ظهر الجندي معنويا، بينما يمثل الإعلام المضاد حقل ألغام نفسي يتطلب تجنبه أو التعامل معه بحذر شديد لضمان تماسك الجبهة الدنيا.

من أخبار المنطقة العسكرية الثانية ونستهل من أخبار المنطقة العسكرية الثانية ونستهلها بالعناوين. المنطقة العسكرية الثانية تنهي الرئيس اليمني السابق عبد ربه منصور هادي. قائد المنطقة العسكرية الثانية يستقبل مقادمة وأعيان قبيلة العكبري ويؤكد أهمية الشراكة المجتمعية في تعزيز الأمن والاستقرار. قائد المنطقة العسكرية الثانية يعبر عن تعازيه في وفاة الملازم يسلم سالم باع عمانة مثنيا على جهوده وانضباطه. ومن الإيجاز إلى التفاصيل.

مع قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء محمد عمر اليميني وكافة منتسبي المنطقة العسكرية الثانية من قوادة وضباط وضباط صف وجنود وفات فخامة الرئيس اليمني السابق المناضل عبد رب منصور هادي الذي وافاه الأجل يوم الخميس في العاصمة السعودية الرياض بعد مسيرة وطنية حافلة بالعطاء والنضال في خدمة الوطن. وعبر قائد المنطقة العسكرية الثانية عن بالغ الحزن والأسى بهذا المصاب الجلل، مؤكدا أن الوطن خسر برحيل الرئيس عبد رب منصور هادي أحد أبرز رجالات الدولة اليمنية الذين ارتبطت أسماؤهم بمحطات مفصلية في تاريخ اليمن الحديث، وأسهموا في تعزيز مسار العمل الوطني خلال مختلف المراحل السياسية والعسكرية. ورفع اللواء اليميني خالص التعازي وعظيم المواساة إلى فخامة رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد محمد العليمي وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي وأسرة الفقيد وذويه وإلى أبناء الشعب اليمني كافة، سائلا الله تعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته وأن يسكنه فسيح جناته وينهم الجميع الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون. أعرب قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء محمد عمر اليميني عن بالغ حزنه لرحيل الملازم إسلم سالم باعمانة أحد الضباط الكوادر في شعبة شؤون الأفراد بقيادة المنطقة العسكرية الثانية الذي انتقل إلى جوار ربه يوم أمس بمدينة المكلا بعد مسيرة حافلة بالعطاء قضاها في خدمة الوطن ضمن صفوف منتسبي المنطقة العسكرية الثانية. وفي برقية التعزية خاصة قدم اللواء اليميني تعازيه الصادقة ومواساته العميقة إلى أسرة الفقيد وكافة أقاربه وزملائه ومحبيه، مشاطرا لهم ألم الفقد ومبتهلا إلى الله تعالى أن يتغمد الراحل بواسع رحمته ويسكنوا فسيح جناته وأن يمن على أهله وذويه بالصبر والسلوان، مثمنا صبر الأسرة وثباتها في هذا الظرف الإنساني الصعب. وأشار قائد المنطقة العسكرية الثانية إلى أن الفقيد يعد من الضباط الذين تركوا بصمات واضحة في مسيرتهم داخل المنطقة العسكرية الثانية، إذ عرف بتفانيه وإخلاصه في أداء مهامه وبإسهاماته الملموسة في مختلف مواقع عمله، وظل حاضرا في ميادين العطاء مجسدا قيم الانضباط والولاء الوطني. وبيّن أن الراحل كان نموذجا للضابط المنضبط والمخلص ما أكسبه مكانة رفيعة واحتراما واسعا بين قادته وزملائه وكل من تعامل معه، مؤكدا أن فقدان الملازم باعمانة يمثل خسارة مؤلمة للمنطقة العسكرية الثانية نظير ما قدمه من جهود مخلصة وعطاءات مشهودة، وأن ذكراه ستظل حاضرة في وجدان رفاقه وزملائه ومصدر إلهام للأجيال في معاني الإخلاص والتفاني. واختتم اللواء اليميني برقية التعزية بالدعاء للفقيد بالرحمة والمغفرة وأن يتقبله الله في واسع جناته وأن يجزيه خير الجزاء على ما قدمه من خدمات وجهود وطنية مخلصة، وأن تبقى سيرته العطرة شاهدا على مسيرة حافلة بالبذل والعطاء، وإنا لله وإنا إليه راجعون. استقبل قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء محمد عمر اليميني صباح يوم الخميس المنصرم من مكتبه في مقر قيادة المنطقة العسكرية بمدينة المكلا عددا من مقادمة وأعيان قبيلة العكبري في لقاء تناول جملة من القضايا المجتمعية والقبلية ذات الصلة بالشأن العام، إلى جانب مناقشة المستجدات التي تشهدها المحافظة وسبل تعزيز التعاون المشترك بين المؤسسة العسكرية والمكونات القبلية بما يخدم أمن واستقرار حضرموت. وخلال اللقاء رحب اللواء اليميني بمقادمة وعيان القبيلة مثمنا الدور الوطني الذي تتطلع به القبائل الحضرمية في دعم جهود الأمن والاستقرار، ومؤكدا أن القبيلة الحضرمية كانت ولا تزال شريكا أساسيا في الحفاظ على السلم المجتمعي وتعزيز التلاحم الوطني من خلال مواقفها المسؤولة وإسهاماتها الفاعلة في مساندة مؤسسات الدولة وترسيخ دعائم الأمن. وأشار قائد المنطقة العسكرية الثانية إلى أن العلاقة التي تربط المنطقة العسكرية الثانية بالمجتمع الحضرمي تقوم على الثقة المتبادلة والتعاون المستمر، وهو ما أسهم في تحقيق العديد من النجاحات الأمنية والعسكرية خلال السنوات الماضية، وساعد في مواجهة
مختلف التحديات التي استهدفت أمن واستقرار ساحل حضرموت، وفي مقدمتها محاولات نشر الفوضى والإرهاب. وأكد اللواء اليميني أن المنطقة العسكرية الثانية تحظى بحاضنة شعبية واسعة في مختلف مديريات ساحل حضرموت، وهو ما يعكس حجم التوافق والانسجام القائم بين القوات المسلحة والمجتمع المحلي، مشددا على أن هذا التكاتف يمثل أحد أهم عوامل النجاح في الحفاظ على الأمن والاستقرار وصون المكتسبات التي تحققت بفضل تضحيات أبناء حضرموت. كما استعرض اللقاء عددا من القضايا المجتمعية التي تهم المواطنين، حيث جرى تبادل وجهات النظر بشأن آليات معالجتها ووضع الحلول المناسبة لها، بما يسهم في تعزيز الاستقرار المجتمعي ودعم جهود التنمية، مع التأكيد على أهمية تضافر الجهود الرسمية والمجتمعية لمعالجة التحديات المختلفة وفق الأطر القانونية والمؤسسية. وأوضح قائد المنطقة العسكرية الثانية أن القيادة العسكرية تولي اهتماما كبيرا بتعزيز جسور التواصل مع مختلف الشرائح الاجتماعية والقبلية، انطلاقا من إيمانها بأهمية الشراكة المجتمعية في دعم الأمن والاستقرار، لافتا إلى أن حضرموت تمتلك نموذجا فريدا في التلاحم بين مؤسسات الدولة ومكوناتها المجتمعية، الأمر الذي أسهم في ترسيخ حالة من الاستقرار انعكست إيجابا على مختلف جوانب الحياة العامة. من جانبهم عبر مقادمة وعيان قبيلة العكبري عن تقديرهم للجهود التي تبذلها قيادة المنطقة العسكرية الثانية في سبيل حفظ الأمن والاستقرار، مجددين موقفهم الثابت والداعم للمؤسسة العسكرية، ومؤكدين استمرار وقوفهم إلى جانب القوات المسلحة في أداء مهامها الوطنية باعتبارها صمام أمان لحضرموت وحصنا منيعا في مواجهة كل ما يهدد أمنها واستقرارها. وأشاروا إلى أن أبناء قبيلة العكبري شأنهم شأن بقية أبناء القبائل والأسر الحضرمية، يفخرون بانتماء عدد كبير من أبنائهم إلى صفوف المنطقة العسكرية الثانية، مؤكدين حرصهم على تعزيز روح التعاون والتكامل مع مختلف الجهات الرسمية بما يخدم المصلحة العامة ويحافظ على أمن حضرموت واستقرارها ويعزز من مسيرة التنمية والبناء التي تنشدها المحافظة.

0: هنا مستمعين الأكارم نأتي إلى ختام هذه الحلقة من برنامجنا الأسبوعي حماة الديار. لقاؤنا بكم يتجدد بمشيئة الله تعالى في الأسبوع القادم، وحتى ذلكم اليوم تقبلوا تحيات مشرف هذا البرنامج المركز الإعلامي بقيادة المنطقة العسكرية الثانية، ومن الإعداد والتقديم وجدي ربيع وأحمد عمر، ومن الإخراج عبد الله السيود. دمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: لنفس الأمن والأمان في أوساط المجتمع، ثمة رجال يخلطون الليل بالنهار، وحضرموت أصبحت النموذج الأسمى في حفظ الأمن والسلم المجتمعي.

0: كلمتين
1: كلمتين.
0: كلمتين معي أنا أفراح محمد وأروى محمد.

0: الحمد لله يا أم عمر، خالي اعطاني حقي، سجلته في السجل العقاري، وقع حقي دحين معاده حق حد يا خاني، قعد دحين كذا من شخصية من أصحاب من أصحاب الأملاك.
1: الله يبارك.
0: ناقص الكافتة.
1: أيوة الله يبارك لك فيه، يعطيش خير ويكفي الشر.
0: أيوة بس ما بغيت بعرف شي عني. سمعتهم من جالسة هناك منتظر الدوري يقولون كلام، قلتني بشوف إيش فهمينه ولا كماي يعبر عليش.
1: هاتي إن فهمته بفهمش، وإن ما فهمته
0: ما نستشير.
1: نستشير صاحبتي ذاك اللي جاوبتنا حداك المرة اللي درست الحقوق.
0: يا أخي سمعتهم يا أختي يقولون أنواع العقار، يعني هو قد هو اسمه عقار، هذا العقار له أنواع.
1: طبيعي يكون أنواع، كما البيوت ولها كلها نفس الشيء، في فيلا وفي عمارة وفي بيت شعبي.
0: كذا القصد. طيب بس واحد الأنواع.
1: طيب خلينا نستعين بالبنية مرة ثانية ولا بالنت؟ بالنت أحسن دي المرة بنروح. تبقلناها على البنية مسكينة بالأسئلة كل مرة.
0: والنت كله صدق.
1: بنشوف الحين.
0: يلا شوف.
1: مسكينة تبقلناها عليها.
0: ما نشوف خليها يوم يومين ما نتصل بها.
1: دائما تقول سالي عن أي شيء في القناة عشان ما حد يستغفلش.
0: مسكينة والله. النين نقول احسن بدل النت وبدل الكلام ده كله،
1: يعني احنا النت
0: خبريها لان هي حرمه قانونيه والنت بعدين سبحان الله. شوفي ردها كيف بيكون، اول شيء نحن مستعجلين، نعم نفسي بقعد عني النت فيه بيشتت تفكيرنا كده، مكاين وايده في النت صاحبتي شدي بتجيب ان احنا اللب الخلاصه يعني.
1: طيب لحظه بكتب لها.
0: كتبي لها
1: بعد السلام ممكن سؤال.
0: كتبت
1: ينظم القانون اليمني أنواع العقارات بناء على الملكية طبيعة الاستخدام، وتصنف بشكل أساسي إلى شنو عادة تكتب كثير بنفسش قريب نفسش
0: قريب نفسي مكتوب هنا عقارات خاصة مملوكة للأفراد كما هيني وراها أي الأراضي والمباني المملوكة للأفراد أو الشركات أو المؤسسات بوثائق شرعية وقانونية وللمالك فيها حق التصرف بالبيع والشراء والرهن وغيره.
1: تقصد أنه في عقارات يملكها فرد كماش يا مورث أو أسرة كما العربي ديري كلهم مش مشتركين في البيت هذا حقهم أو تتبع شيء من الشركات والمؤسسات، ده اسمها خاصة مملوكة للأفراد
0: كده اسمها. حتى لو كانوا أكثر من واحد.
1: حتى لو كان أكثر من واحد.
0: هتي يا عمر عيني بغب بسمع والله عيني الموضوع.
1: ليش خاصة يعني أفراد كما أسرة، الأسرة يعتبرونهم أفراد. أو أخوان أو زوجين، أحيانا زوج والزوجة يشاركون يلاقون لهم دار. مملوك لهم تنينتهم. كملي شيء هتكتب بعدها.
0: صبري. عقارات عامة تعود ملكيتها للدولة أو أحد أجهزتها. يعني يقصد أجهزة الدولة.
1: أجهزة الدولة مؤسساتها. ويفصل قانون أراضي وعقارات الدولة
0: رقم 21 لسنة 95 عقارات وأراضي الدولة على قسمين، يعني فصلها على قسمين.
1: طيب هاتي دي بكملش.
0: كملي.
1: الأول أملاك الدولة العامة وهي العقارات المخصصة للمنفعة العامة كما الطرق سواحل الشواطئ ديله والحدائق، ولا يجوز التصرف فيها أو بيعها لأنها حق الدولة.
0: أما الثاني، هاتي دي الثاني بقراني دحين.
1: أيوه.
0: أملاك الدولة الخاصة وهي العقارات التي تملكها الدولة كمباني الإدارات الحكومية أو التي تشتريها الدولة وادي
1: وتؤول ملكيتها إليها، يعني كانت حق حد واشترتها الدولة وصارت ملك الدولة.
0: خلاص تقول
1: إذا كما ما شفتي أول نوع ملكية خاصة، الثاني ملكية عامة. طيب والنوع الثالث كيف شوفي ومكتوب كدري
0: عقارات موقوفة.
1: موقوفة
0: يعني الوقف دي تقصد بها. الوقف عقارات تم تخصيص ريعها لأعمال البر والخير وتخضع لإدارة وإشراف وزارة الأوقاف والإرشاد، ولا يجوز التصرف فيها بالبيع. لكن يمكن تأجيرها واستبدالها. استبدالها دي لا
1: يعني بدلها بوشي تانية
0: وفق ضوابط شرعية.
1: والرابع عقارات مشتركة وهي عقارات يملكها عدة أشخاص على الشيوع ويكون لكل شخص حصة شائعة
0: كما هو يا عمر بالله
1: كما تركه حق الورث اللي عادها ما تقسمت بين الورثة ما حقش انتي وخالجتك الوقت كان شايع بين شو بينه منهم مجموعة كل واحد له نصيب غير محدد حسب الشرع يعني البنية نصيبها غير الام نصيبها غير الزوجة
0: مفهوم
1: وكما العمارات اللي فيها شقق الواحد اللي ساكن في شقة
0: يملك شقة
1: لكن في اشياء مشتركة كما البوابة المدخل الرقد الريوم
0: شوفي عاد نوع خامس شوفي ايش مذكرتيه مقتو عقارات استثمارية هلال هي علاقة دي بالاستثمار يعني العقارات اللي يعطونها للمستثمر سواء كان من أهل البلاد ولا واحد ثاني أجنبي المهم هو فوق عقد خاص وتراخيص محددة وعاده ما تكون من أملاك الدولة الخاصة لإقامة مشروع استثماري ده صح كلامي
1: وعادة ما تكون
0: مكتوب وعادة ما تكون من أملاك الدولة خاصة لإقامة مشروع استثماري
1: ورد كلامش شي كتبت نصيحة في اختام كلامك مرة تعطي نحن نصيحة
0: ايوه ما شاء الله يا ما هتفهم
1: قولي هيك يا قريه
0: هاتي هيك قولي كده رفعي التلفون شفيني قدرة تمشت عيوني
1: تعجبك النصايح
0: بقراها تعجبني النصايح ونحب نسمعها تقول بناء صح
1: أيوة.
0: على قانون أراضي وعقارات الدولة يعتبر الاعتداء على أراضي الدولة اعتداء على المصلحة العامة ويتحمل فاعلها المسؤولية القانونية وفقا للقانون
1: واضح الكلام
0: فهمته
1: واضح الكلام
0: مع الملكية الخاصة
1: بالضبط القانون يحمي الملكية الخاصة ويحمي الملكية العامة
0: أيوة. اللواء بقع يعني وما هي بقع كده ما يعني ما
1: لو كان كده اللي بقع فوضى بتقع
0: دحين معاه ماشي فوضى بتقع لان عاد يكون من باي هوش شوفنا باهوش هوش شوفنا باهوش شوفنا نقول لك معشي منه دين لا ما دحين تعال لهني بغيت وين

200 كلمتين معي أنا أفرح محمد وأروى محمد.

تحياتي لكل مستمعينا الاعزاء من الان وحتى ثانيه موعد الاخبار تستمعون من محمد جمعة خان من الحانية وكلمات حسين البار.

مبارك يسير، عيد جمالنا مبارك يسير، تملك مشاهده مبركايا، عيد زمان مبارك.

الدولي واستمعوا إلى إحاطة عاجلة حول ملف الكهرباء وعدد من الملفات المدرجة في جدول أعماله. والوكيل باربع يلتقي قيادة جامعة سيئون ويؤكد دورها المحوري في خدمة المجتمع وتعزيز مسيرة التنمية. تفاصيل الأخبار من إذاعة المكلا. استقبل دولة رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية والشؤون المغتربين دكتور شائع محسن الزنداني سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى اليمن ستيفن فاجن، وذلك للتوديع بمناسبة انتهاء فترة عمله الدبلوماسية في بلادنا. وعبر دولة رئيس الوزراء وزير الخارجية عن تقديره البالغ للجهود التي بذلها السفير الأمريكي خلال فترة توليه مهامه ودوره الملموس في تعزيز العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين الصديقين والتمنية له بالتوفيق والنجاح في مهامه القادمة، منويا بالدعم الأمريكي المتواصل للحكومة اليمنية في مواجهة التحديات الاستثنائية التي فرضتها الحرب والانقلاب الحوثي المدعوم من النظام الإيراني وما نتج عنها من أزمات إنسانية واقتصادية معقدة. بذلك عبر السفير الأمريكي عن شكره لدولة رئيس الوزراء وللحكومة على ما وجده من تعاون وتسهيلات كبيرة ساهمت في إنجاح مهامه الدبلوماسية. عقد المكتب التنفيذي بمحافظة حضرموت صباح اليوم بمدينة المكلا اجتماعه الدوري الرابع للعام 26-2000 برئاسة وكيل محافظة حضرموت الأستاذ حسن سالم الجيلاني، مستعرضا عددا من القضايا والتقارير المدرجة في جدول أعماله، مستمعا إلى إحاطة عاجلة حول ملف الكهرباء. وفي مستهل الاجتماع نقل الوكيل الجيلاني تحيات عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت سالم أحمد الخنبشي، مؤكدا أن المحافظة تمر بظروف استثنائية وتحديات كبيرة، مشيرا إلى أن الجهود التي تبذلها السلطة المحلية ومعها المكاتب التنفيذية والفرق الميدانية أسهمت في استمرار تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين وفي مقدماتها الكهرباء والمياه والصحة والنظافة رغم شح الموارد والضغوط الاقتصادية. وأكد وكيل المحافظة أن المرحلة المقبلة تتطلب رفع وتيرة العمل وتكثيف الجهود الميدانية والعمل بروح الفريق الواحد مع التجديد على مكافحة الفساد وترسيخ مبادئ النزاهة والشفافية ووضع جدول زمني واضح لإنجاز ما يمكن إنجازه من المشاريع قبل نهاية العام، مع إلغاء المشاريع غير ذات الجدوى وتوجيه الموارد نحو الأولويات الفعلية التي تخدم المواطن. وشدد الجيلاني على أن حضرموت تنعم بحالة من الاستقرار الأمني مقارنة بغيرها، لافتا إلى الجهود المكثفة المبذولة في ملف الكهرباء، مؤكدا قرب وصول وتشغيل المحطات الإسعافية بقدرة إجمالية تصل إلى 200 ميجاوات لساحل ووادي حضرموت برعاية وتنسيق من البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، معربا عن شكر وتقدير قيادة المحافظة للأشقاء في المملكة العربية السعودية على دعمهم المستمر وجهودهم الصادقة في التخفيف من معاناة المواطنين وتعزيز الاستقرار والخدمات بالمحافظة. من جانبه قدم المدير العام للمؤسسة العامة للكهرباء بساحل حضرموت المهندس مازن بن مخاشن إحاطة عاجلة حول كلفة الكهرباء وأسباب ارتفاع ساعات الانقطاع خلال الفترة الراهنة، موضحا أن الارتفاع غير المسبوق في درجات الحرارة أدى إلى زيادة قياسية في الطلب على الطاقة، حيث بلغت القدرة المطلوبة نحو 390 ميجاوات في حين يبلغ متوسط القدرة التوليدية الحالية قرابة 150 ميجاوات، ما أسفر عن فجوة عجز تقدر بنحو 240 ميجاوات، بالإضافة إلى شحة توفر المشتقات النفطية مقارنة بالاحتياج الفعلي من الوقود. ووجه المكتب التنفيذي بمحافظة حضرموت دعوته للحكومة للقيام بالتزاماتها الوطنية

والدستورية في تعزيز مستوى الخدمات الأساسية وفي مقدمتها خدمة الكهرباء في ظل موجة الحر الشديدة التي تشهدها المحافظة وما رافقها من زيادة معاناة المواطنين جراء ارتفاع ساعات انقطاع التيار الكهربائي، مؤكدا أن تدهور خدمة الكهرباء ينعكس بشكل مباشر على مختلف مناحي الحياة المعيشية والخدمية، داعيا إلى سرعة التدخل العاجل لمعالجة الاختلالات القائمة وتوفير الوقود والبدائل اللازمة لضمان استقرار الخدمة والتخفيف من الأعباء المتزايدة على المواطنين، لاسيما خلال هذه الظروف المناخية الاستثنائية. وخلال الاجتماع صادق المكتب التنفيذي على محضر اجتماعه السابق وناقش تقارير تفصيلية مقدمة من مكتب وزارة التخطيط والتعاون الدولي حول مستوى تنفيذ المشاريع وتقرير مكتب الأشغال العامة والطرق وتقرير الإيرادات المحلية والمشتركة وتقرير الواجبات الزكوية إلى جانب تقرير صندوق النظافة والتحسين، حيث أقرت بشأنها جملة من الملاحظات والتوصيات الهادفة إلى تحسين الأداء وتعزيز كفاءة العمل المؤسسي. بتوجيهات عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت الأستاذ سالم أحمد الخنبشي، دشن وكيل محافظة حضرموت الأستاذ حسن سالم الجيلاني بمعية وكيل وزارة التربية والتعليم المهندس سالم يعمر والمدير العام بمكتب وزارة التربية والتعليم بساحل حضرموت الأستاذ أمين بعباد سير اختبارات إنهاء المرحلة الثانوية للعام الدراسي 25-26 على مستوى عمومي مديريات المحافظة. وخلال الجولة التفقدية التي رافقهم فيها المدير العام لمديرية مدينة المكلا الأستاذ فياض معامر، اطلع الوكيل الجيلاني ومرافقوه على مستوى الجاهزية والتحضيرات التي أعدها القائمون على المراكز الاختبارية بما يضمن توفير الأجواء الملائمة من مختلف الجوانب لتمكين الطلاب والطالبات من أداء هذا الاستحقاق الوطني المفصلي في مسيرتهم العلمية. ونقل الوكيل الجيلاني تحيات عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت وتمنياته بالتوفيق والنجاح لجميع الطلاب والطالبات، مثمنا جهود قيادة وزارة التربية والتعليم ومكاتبها وما أبدته من نموذجية في العمل وحسن اختيار الكوادر لإدارة العملية الاختبارية في مختلف المديريات، حثا الطلاب والطالبات على الجد والاجتهاد والمثابرة. من جانب استعرض المدير العام بمكتب وزارة التربية والتعليم بساحل حضرموت الأستاذ أمين بعباد مراحل الأعداد والتحضير وفقا لخطة اللجنة الإشرافية الفرعية المنبثقة عن اللجنة العليا للاختبارات، مشيرا إلى استكمال كوادر المكتب لكافة المتطلبات والاحتياجات الضرورية لضمان سير العملية الاختبارية بسلاسة وبالتنسيق مع الجهات المختصة في مجالات الأمن والصحة والمجتمع. وأوضح بعباد أن إجمالي عدد المتقدمين لاختبارات هذا العام بلغ 10492 طالب وطالبة في القسمين العلمي والأدبي موزعين على 105 مراكز اختبارية في مختلف مديريات المحافظة. في إطار اهتمام السلطة المحلية بدعم مؤسسات التعليم العالي وتعزيز دورها التنموي، قام وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديريات الوادي والصحراء الأستاذ جمعان سالمين برباع أمس بزيارة تفقدية إلى جامعة سيئون، اطلع خلالها على سير العملية التعليمية والأكاديمية ومستوى الاستقرار الإداري وأبرز الأنشطة والبرامج التي تنفذها الجامعة في مجالات خدمة المجتمع والتنمية. وخلال الزيارة عقد الوكيل برباع لقاء مع قيادة الجامعة برئاسة الأستاذ الدكتور محمد عاشور الكثيري رئيس الجامعة وبحضور نواب رئيس الجامعة والأمين العام وعدد من عمداء الكليات ومديري المراكز والإدارات العامة. واستمع الوكيل إلى شرح مفصل من رئيس الجامعة حول أبرز الإنجازات التي حققتها خلال الفترة الماضية وخططها التطويرية الرامية إلى الارتقاء بجودة التعليم الجامعي والبحث العلمي،
كما ناقش اللقاء جملة من القضايا والتحديات التي تواجه جامعة سيئون وسبل دعم جهودها الأكاديمية والإدارية. وقعت السلطة المحلية في مديريات وادي حضرموت والصحراء أمس اتفاقية شراكة استثمارية أولية لتأسيس شركة ذات مسؤولية محدودة لتوليد وإنشاء وتمويل وتطوير وتشغيل وصيانة ونقل ملكية محطة طاقة شمسية بقدرة 50 ميجاوات مع أنظمة تخزين الطاقة بالبطاريات بنظام البي أو تي في هضبة القطن بمديرية وادي وصحراء حضرموت. وتأتي الاتفاقية التي وقع عن السلطة المحلية وكيل المحافظة لشؤون مديريات الوادي والصحراء جمعان باربا بحضور وكيل المحافظة المساعد المهندس هشام السعيدي ضمن جهود السلطة المحلية والجهات المعنية تنفيذا لقرار مجلس الوزراء رقم 7 لعام 26 بشأن وحدة الشراكة بين القطاعين العام والخاص التي تخضع لقانون الاستثمار والتشريعات اليمنية بهدف تطوير قطاع الكهرباء بوادي حضرموت عبر مشاريع استراتيجية تسهم في تحسين خدمة التيار الكهربائي وتخفيف الاعتماد على الوقود التقليدي بما ينعكس إيجابا على حياة المواطنين والقطاعات الخدمية والتنموية. ومن المتوقع أن تسهم المحطة الجديدة في رفع القدرة التوليدية واستقرار الخدمة الكهربائية خاصة خلال فترات الصيف التي تشهد ارتفاعا في الطلب على الطاقة إلى جانب تقليل تكاليف التشغيل والحفاظ على البيئة من خلال الاعتماد على الطاقة الشمسية كمصدر مستدام. من إذاعة المكلا قدمنا لكم مستمعين الكرام النشرة الأخبارية الرئيسة لهذا اليوم الاثنين. حررها من إدارة الأخبار الزميل سالم محروس، نفذ الزميل أسامة عمر جابر. شكرا للمتابعة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: مستمعينا في كل مكان، فقرتنا الإخبارية متواصلة معكم وفيها تتابعون. حضرموت تبدأ امتحانات الثانوية العامة بمشاركة 10,000 طالب وطالبة في أجواء تنظيمية وصحية ترافق اختبارات الثانوية في حضرموت. متابعات شكري نصر مرسال. شهدت محافظة حضرموت أمس الأحد انطلاق اختبارات شهادة الثانوية العامة للعام الدراسي 2025-2026 ميلادية، حيث دشنا وكيل المحافظة الأستاذ حسن سالم الجيلاني برفقة وكيل وزارة التربية والتعليم المهندس سالم يعمر والمدير العام لمكتب وزارة التربية والتعليم بساحل حضرموت الأستاذ أمين بعباد سير العمليات الامتحانية في مختلف المراكز. ويخوض أكثر من 10,000 طالب وطالبة من عموم مديريات المحافظة هذه الاختبارات موزعين على 105 مركزا امتحانيا في قسميها العلمي والأدبي وسط أجواء تنظيمية وصحية مهيئة لإنجاح هذه المرحلة المفصلية في مسيرة التعليم. وأوضح نائب مدير مكتب التربية والتعليم بحضرموت الأستاذ علوي الحامد أن عملية الإعداد للاختبارات في بيئة مناسبة هذه المبذولة من قبل السلطة المحلية لتوفير الكهرباء والطاقة الشمسية، إضافة إلى دعم بعض المواد الأساسية لتخفيف مهانات المراكز وضمان استمرار العملية الامتحانية دون انقطاع. وأكد الحامد أن اليوم الأول من الاختبارات مر في سياق جيد بفضل التنسيق بين الجهات المعنية والسلطة المحلية، متمنيا التوفيق والنجاح لجميع الطلاب والطالبات وهم يخطون خطواتهم الأخيرة نحو إنهاء مرحلة التعليم الثانوي استعدادا للانتقال إلى رحاب التعليم الجامعي. وفي تصريح خاص به الفترة الإخبارية بإذاعة المكلة، أوضح نائب المدير العام لمكتب وزارة التربية والتعليم بساحل حضرموت الأستاذ علوي الحامد في حديث مفصل قال فيه:
1: بسم الله الرحمن الرحيم. بفضل الله سبحانه وتعالى تم ترتيب الاختبارات لإكمال الرحلة الثانوية في هذا العام الدراسي. كان التفصيل يوم أحد بالأمس تمارس 7/6 من قبل السلطة المحلية بالمحافظة. حضر الوكيل حسن الجيلاني بمعية الأستاذ أمين بعباد مدير مكتب الوزارة، وأيضا بمشاركة وفد من وزارة التعليم. الطلاب المتقدمين في هذه الاختبارات بلغوا عددهم تقريبا 10,940 طالب وطالبة، موزعين على 105 مركز اختبار في عموم المديريات. بلغ عدد الطلاب العلمي 574 طالب وطالبة، وقام 3,420 يعني طالب وطالبة في الميديكال. طبعا يعني تغير الاختبار في المحافظة من دول مفكر وضع خطة اللي كان يرسلها في هذه الأيام واللي خلص فرات هذا العام الدراسي، وفي وقت مفكر أيضا تم تجميع الاختبارية بالمحافظة واختيار رؤساء المراكز والملاحظين وفق معايير ويعني تؤمن لنا الاختبار بشكل جيد. وطبعا هناك في جهود بودة من قبل السلطة المحلية ومن قبل الوزارة بالمحافظة وأيضا الأستاذ المحلي بالمديريات ويعني كل مسار علاقة بالتعليم، وأنه تم تهيئة المواد الاختبارية بشكل جيد ومثلا توفر يعني كافة السبل وكافة العوامل في اليوم هذا. جميع المواد الاختبارية بالأمس تم طلابها وهي في يعني في وضع جيد ومناسب خلال إمكانيات يعني توفير كهربائي. إن كان هناك في بعض المراكز الإخبارية اعتدت منظومة الكهرباء والبعض الآخر لم يعد منظومة منظومة الطاقة بجهود من السلطة المحلية وخصوصا توفير فيها مولدات كهرباء بحيث أن الطالب يجي الاختبارات تعز عليه من الرصاص خاصة في هذه الأيام الحرة من الرطوبة. فنحن في متجارة بذلك جهد كبير جدا منذ الأول اليوم والحمد لله يعني بدأت الأخبار بالأمس بالأمس وربنا إن شاء الله يعين وربنا يضل خلالنا ويحبوا إن شاء الله تعالى نسرق لهم على التحديد يتمكنهم من الإسلام وتمام الدراسة للجامعات مستقبل
0: مستمعينا لكل مكان متابعتنا الإخبارية لهذا اليوم انتهت. هذه تحيات شكري نصر مرسال من التحرير عبد الله عيضة حسين من الإخراج أكرمك.

0: تتعدد العبارات التي تصادفنا في الحياة ونتعرض فيها لمواقف كثيرة، لكن يبقى الأثر الأكبر هي تلك الكلمات التي يتشكل منها الإنسان لترويه من ينابيعها الصافية. وإذاعة المكلا تقدم من ينابيع الحياة. من ينابيع الحياة، برنامج من إعداد وتقديم أروى محمد بايزيد، تنفيذ وإخراج أسامة عمر جابر.
1: مرحبا بكم أيها الأعزاء والعزيزات إلى حلقة جديدة وينبوع آخر من ينابيع الحياة، نواصل فيها تأمل تجارب البشر في عبارات وحوار. أهلا بكم.

كثيرا ما كنا نتساءل عن الوقت وكيف يمضي، مع يقيننا وإدراكنا التام أنه يمضي على ذات الوتيرة يوميا. في لحظات السعادة نراه يمر سريعا، وفي لحظات الانتظار أو الألم والحزن نراه يمضي ببطء شديد نشعر به يجتمع على صدورنا وكأنه صخرة ضخمة. نراقب الساعة، نجد عقاربها قد تسمرت في مكانها مع كل نظرة ونظرة، نجدها وكأنها تتحرك ببطء شديد أو تعب أن تتحرك. هو الشعور هنا يلقي بظلاله على إحساسنا بالوقت، إذا علينا أن لا نتأفف أو نلقي باللوم على الوقت، فما مسير الساعة إلا نابع من إحساسنا، وكأنه جهاز توجيه للساعة متى تسرع ومتى تتباطأ. ودعونا أحبتي نقف على عجالة أمام بعض العبارات ذات المعنى القوي والإيحاء العميق. تقول إحداها: الحياة بدون احترام لشعور الآخرين تشبه الغابة. بالفعل أحبتي، فالفرق بين البشر وغيرهم من المخلوقات هو العقل الذي يدرك ويؤدي بدوره إلى تكوين مشاعر حقيقية تجاه الآخرين. هذه مقولة أخرى: ينبع السلام النفسي من داخل الشخص فلا تبحث عنه خارجه. نعم، لنكن متصالحين مع ذواتنا وأنفسنا، ولن نحصل على سلام في حياتنا ولم يكن ذلك السلام منبعه داخلنا. وعن عدم الانخضاع بالظواهر هذه مقولة جميلة جاء فيها: لا تأخذ بالمظاهر فإنها قد تخدعك، ولا تأخذ بالثروة فإنها قد تذهب، فقط اذهب للشخص الذي يجعلك تبتسم، فالابتسامة وحدها هي القادرة على جعل حياتنا أفضل. وعن معنى الحياة هذه العبارة لخصت ذلك المعنى، تقول: في كلمتين فقط نستطيع تلخيص الحياة وكل ما تعلمناه فيها: الحياة تستمر. ودعونا نتأمل هذه العبارة أيضا: هناك من يعيش وهو يعتقد أنه لا توجد معجزات في هذا الزمان، وهناك من يعتقد أن كل ما حوله هو معجزة. وبين الحقيقة والوهم نحن نعيش صراعا من نوع خاص، كما تقول هذه العبارة لنصغلها: جرح الحقيقة أحسن وأفضل من العيش بالأوهام. كل ما حولنا يتغير، وأحيانا نخسر الأصدقاء والأحباب. الحياة لا تقف بسبب شخص ما. نسمع أيضا لعبارة أخرى: لو انتظرت لتفعل شيء ما حتى تتأكد أنه صواب، فغالبا ستقضي حياتك دون أن تفعل شيء. ولهذه العبارة أيضا دعونا نصغي: الشجاعة هي الذهاب من فشل إلى فشل دون خسارة الأمل والتفاؤل. عبارة أخرى: اتجه نحو القمر في علاه، فحتى لو أخطأت فمكانك

0: ومن العبارات ذات الأثر العميق. هذه العبارة لليوناردو دافنشي يقول فيها: لم صديقك سرا وانضحه أمام الآخرين. عبارة قصيرة لكنها لخصت حقيقة الاحترام في عالم الصداقة، واختصرت الكثير من النصائح والتوجيهات ما يجعل الصداقة تقوى وتستمر. لا توجه لصديقك لوما أمام أحد، ولا تظهر مسايئه أو عيوبه لأحد، لكن عندما تريد مدحه احرص على أن يعرف الجميع من ذاته. المحافظة على مشاعر الأصدقاء فن يتقنه ويجيده من يعرفون معنى الصداقة ويدركونها. ومن العبارات التي وردت في إحدى مؤلفات الكاتب الروسي أنطون تشيخوف هذه العبارة: حتى المرض يصبح محببا عندما تعرف أن هناك أشخاصا ينتظرون شفاءك كما ينتظرون العيد. وهذه حقيقة، المرض يكشف لنا المحب من متصنع المحبة. ففي البداية الكل يزوق ويتمنى لك الشفاء كمجاملة أو واجب اجتماعي، لكن من يحبنا حقيقة سيستمر في دعائه وتمني الشفاء حتى وإن طال المرض. فشفاء الأحبة من المرض وإن طال بهجة لا تقل عن بهجة انتظار العيد. لذا البعض منا يجد المرض نعمة تطهرنا من الذنوب وترينا كم نحن محبوبون لدى من يحبنا بصدق.
1: ضيف الحلقة.
0: مستمعينا الكرام، ما زلنا نتجول بين الينابيع متجهين من المنبع وحتى المصب مع تجارب الضيوف الذين تختلف تجاربهم من ضيف لآخر، وتختلف أيضا مفرزات تجاربهم من شخص لآخر. اليوم نحن أمام ضيفة اكتسبت خبرة في الحياة، معها تجربة في الحياة معروفة في مجتمعنا الحضرمي باسمها وبعملها وأيضا ببصمتها. دعونا نتعرف على ضيفتنا ونقول لها مرحبا بك ضيفتنا.
2: أهلا وسهلا فيك.
0: من عادتنا ضيفتنا الكريمة أن نجعل الضيف هو من يعرف بنفسه بالمعلومات التي يريدنا أن نتعرف عليها.
2: انتصار محمد معنوز، أخصائية جراحة عامة.
0: نعم، ضيفتنا الكريمة دكتورة انتصار، نحن في مدينة المكلا، نشأت وتربيت وترعرعت في مدينة المكلا. لو نتحدث عن الطفولة، ودائما ما نحن نأخذ كثير من تجاربنا البدائية البسيطة من مرحلة الطفولة، نصائح الوالدين، علاقتنا بالبيئة المحيطة بنا في المجتمع نفسه.
2: بس بصراحة كانت طفولتي طفولة بسيطة جدا، يعني تربيت بين والدين مع إخوة وأخوات، وكانت حياة بسيطة مليئة بالحب والتعاون والبساطة. وكنت طموحة من صغري، يعني كان عندي طموحات وأحلام، وكنت أركز كثير على من حولي، وعندي شغف بمعرفة كل حاجة. وأكثر شيء في جسم الإنسان تعرف على حاجات كثيرة. وتربيت في حافة بالمكلة، بمدينة المكلة، كلها تعاون، كلها حب، كلها ود، وفيها يعني دعم من الأهل كثير من صغري، بحبي بالطب وحبي بالعلم، وهذه ساعدني كثير اني احاول اعمل لي طريق ومسار في الحياه لاقدم شيء حلو وجميل من الطفوله.
0: يعني نعم، مجتمعنا الحضرمي خاصه في الاحياء العتيقه في المدينه العتيقه، الجميع اسره واحده، الجيران
2: بالضبط،
0: الحافه بشكل عام كلها كانها بيت واحد، لكن تتوزع الى عده اسماء، الفلان الفلان الفلان، لكن يجتمعون جميعا في كونهم اسره واحده.
2: أيوة. نعم، في بيئه واحده واسره واحده، والجيران زي الاهل بالضبط.
0: بالفعل. نعم، لو نتحدث عن ابرز النصائح التي اخذتها الطفله قبل ان تكتسب حرف الدال، الطفله انتصار معنوز اخذتها من الوالدين، ابرز النصائح لا زالت عالقه بالدين حتى اليوم.
2: كانت نصائح الوالد والوالده الله يرحمهم تدعمني كثير. كانوا ينصحوني دائما بحب العلم والثقه والايمان والتعلم بكل شيء، يعني فكانوا دائما يعملون لي داعم معنوي جدا لان ارقي من نفسي، لان كان عندي اجتهاد كثير من الصغر. من اول ما دخلت المدرسه الابتدائيه كان عندي تفوق في الدراسه، وهذا نفسه يعني دافع لي من والدي ان يسمحوا لي بان ابدا حياتي بطلب العلم اكثر.
0: نعم، البدايه في المدرسه من اين كانت؟
2: طبعا لما بدأت المدارس الابتدائية زي أي شخص، يعني فكانت البداية كان في اجتهاد شخصي، بس ما كانش ذاك الكبير اللي خليني أفكر بأن أطلع دكتورة أو أقدم مراحل عليا. بعد فترة بعد دخلنا الإعدادي، كملت الإعدادي ونحن بدأنا في الثانوية، هنا بدأ عندي شغف الحب للدخول الطب، وحاولت أعمل يعني أبحث عن جهد أكبر يساعدني في حصول على علامات أكبر وعلامات عليا تأهلني لدخول الجامعة.
0: كبر الطموح.
2: بالضبط، كبر الطموح بشكل يعني حلو، وفي دعم كان من والدي على هذا الشيء، ما كانش في اعتراض، بالعكس كان في دعم عاطفي جدا ودعم بطريقة حب، يعني لازم خلص ما دام أنت قررت هذا الشيء حاول
0: هذا المحفز الأكبر.
2: بالضبط. أيوة نحن العائلة حقنا دائما اللي يبغى التخصص هو يأخذه، ما فيش حاجة بالضغط أو لا لازم تأخذ تخصصنا.
0: نعم.
2: والحمد لله كملت الثانوية واجتهدت كثير وطلعت درجات عليا عشان ندخل الجامعة.
0: نعم. المدرسة الأساسية أو الابتدائية، هل تذكرين المعلمين زملائك؟ هل تذكرين أول يوم في المدرسة؟ هل تذكرين كيف دخلت المدرسة أو إرهاصات دخول المدرسة؟
2: أيوة بالطبع، يعني المدرسة الابتدائية كانت بداية عالم جديد.
0: نعم. تخرج من عند ماما وبابا إلى عالم غريب،
2: عالم مسؤولية كبيرة، يعني كان في أساتذة طيبين جدا.

0: أهل الواحد وزميلات طيبات وزملاء كان من نفس المضمار الدراسي كان بالنسبة لك العائلة.
1: نعم. المضمار الدراسي كان فيه تنافس شريف.
0: أيوة.
1: الجميع يؤيد الآخر والجميع يؤذر الآخر والجميع يفرح لفوز الآخر.
0: أيوة. كان فيه تنافس شديد في العلامات في الدرجات في الطموح في كل شيء.
1: نعم.
0: يعني كلنا بنحب بعض ومع هذا فيه تنافس.
1: نعم.
0: بس تنافس كان طاهر. بمعنى الكلمة بالضبط نقي ما فيش الحسد والحقد لا كان كل واحد يدفع بالتاني الحمد لله.
1: ماذا تعلمتي من مرحلة الطفولة الآن تتذكرينها وأنت تبتسمين أراك تبتسمين الآن عندما تتذكرين الطفولة ماذا استفدتي من تجربة في هذه المرحلة المبكرة؟
0: أيوة المرحلة المبكرة علمتني الاجتهاد والمثابرة والتحمل المسؤولية بسرعة وعطتني دافع أني أحقق حاجة جديدة لخدم هؤلاء المدرسوني وزملاتي وإخواني كلهم.
1: نعم هذه الكلمة الأخيرة التي قلتيها دكتورة انتصار مهمة جدا وهي أن الطبيب يتذكر من علمه من أعطاه خيرا. أيوه. في البداية يعود له مرة أخرى. أيوه. لكن بصورة ليس تعليما وإنما علاجا.
0: أيوه. بالضبط يعني أنت في مستواك حسب تخصصك تقدر تخدم الناس بهذه الطريقة سواء كان أساتذة زملاء جيران أهل أنت مدام أخذت هذه المرحلة وأخذت في عاتقك مسؤولية الطب إذا تخدم الكل وهذا على طبعا هنا إنسان قبل كل شيء.
1: أكيد أكيد. الخروج من البيت إلى المدرسة والعودة إلى البيت مرة أخرى لا شك أن الكثير الآن أو في أي سنة أو أي مرحلة يشعرون كأنهم انتزعوا من البيت يعني كأنما أجبروا على الذهاب إلى مكان لا يريدونه.
0: لا أنا بالنسبة
1: سياح
0: لا بالعكس كانت خروجي من المدرسة فرحة ومن البيت فرحة.
1: إذن علاقة إيجابية بينك وبين المدرسة.
0: بالضبط أحب الدراسة كثير أحبها وأحب زميلاتي وأحب مدرساتي وللآن أذكرهم وللآن نتقابل لهم يعني سبحان الله هذه مرحلة يعني تطور من يعني تطور شخصية الشخص نفسه
1: بالفعل
0: والتعامل مع ناس أكبر منه وتعليم حاجات جديدة وتعطيك حتى قوة وشجاعة في المجتمع وفي البيئة.
1: نعم لو أردني منك الآن كلمة تقوليها لمعلميك في المستوى الأول ابتدائي
0: أقول لهم جزاهم الله خير على اللي عملوا معي وربنا يوفقهم ويسعدهم في حياتهم بالدنيا وبالآخرة.
1: ماذا عن التعليم الثانوي انتقلتي؟
0: أيوة التعليم الثاني كان برضه جميل جدا حلو وكان فيه خبرات ثانية ومدرسين آخرين وطلبة برضه جدد بالنسبة لي بس كانت المرحلة هذه عندي تركيز بالمواد العلمية.
1: نعم.
0: وكان عندي يعني زي الدافع وحافز عشان أطلع علامات عليا لأدخل جامعة الطب. أيامها كانت لازم معدل معين
1: بالفعل
0: وكنت فعلا مركز على الدراسة.
1: نعم. خروجك من إطار الحي الواحد والزملاء اللي ممكن يكونوا في نفس الحي أصدقاء الطفولة إلى التعليم الثانوي صديقات من أحياء أخرى من مدارس
0: أخرى
1: من أماكن أخرى معلمين على درجة أعلى نقول أعلى أو الدروس على درجة أعلى مما كانت عليه في الأساسي ومعلمين مختلفين أيضا عن اللي كان درسونك في الابتدائي. تحدثي لنا عن هذه المرحلة وكيف كانت.
0: هذه المرحلة طبعا فيها مرحلة نضج وكبر بالسن يعني شباب مرحلة الشباب فكانت أفكارنا حلوة متميزة أهداف محددة خلاص أخذت طريق معين لازم أوصل إليه.
1: نعم.
0: وتركيز برضه في العلم كتير ومعاملة مع الأطفال مع المدرسين كانت تختلف عن الابتدائي والثانوي فالثانوية كانت حاجة زي ما تقولي منبع الأساس منبع المستقبل منبع الهدف خلاص من هنا نبدأ نحن نأخذ خطوة جدية خطوة الدراسة خطوة العلم خطوة الدراسات العليا.
1: نعم. متى بدأت الدكتورة انتصار طفلة تفكر أن تتجه إلى هذا الاتجاه وأن تدرس الطب سبع سنوات
0: تخصص يعني
1: مراحل طويلة طويلة.
0: أيوة الحمد لله أنا من صغري كنت أحب هذا المهنة
1: يعني صار شغل في الدكتور.
0: آه خلاص يعني أنا مركز على حاجة ما هي جديدة يعني مش متأخر مبكر يعني.
1: إذا من أراد شيئا وصل إليه
0: بالضبط.
1: بشكل ما يسعى إليه بشكل جيد.
0: بشكل جيد.
1: نعم.
0: بجد وباجتهاد. يعني النجاح ما يجيش من فراغ.
1: أكيد.
0: ولا يجيش صدفة.
1: أكيد.
0: يبغى منك جهد وعمل ومثابرة وأول حاجة يكون في يعني داخلتك إيمان ويقين إنك بتوصل اللي تبغيه بإذن الله.
1: دراسة الطب ألا ترينها يعني نوعا ما صعبة أن تتعرفي ليس تعرفا فقط على جسم الإنسان وإنما أن تدخل في هذا في أعماق هذا الجسد تشريحا ويعني نحن كنساء فينا نوع مبكر.
0: أيوة لا بس لو حبيتي حاجة بتعمليها حتى لو كانت صعبة لأن في حب وفي أرادة وعزيمة كل شيء بيكون بسيط. طبعا في البداية يكون شوية صعوبة لأنه نحن أنا عن نفسي قدمت الطب في جامعتين عشان لو ما توفقت هنا أروح يعني كنت مصممة على الطب. قدمت في جامعة صنعاء وفي عدن وفزت في المكانين واخترت عدن بحكم المسافة أقرب. فلما تدخلي في مجال الطب تدخلي في التشريح في جسم الإنسان البعض يشوفه صعب لا أنا كنت أشوف كل حاجة حلوة بالنسبة
1: لي في زاوية أخرى
0: زاوية تساعدني إني أقدم الأفضل وأبدع في هذا الشيء.
1: تعرفت على الأسرار الخارج في جسم الإنسان
0: سبحان الله.
1: نحن نرى هذا الشكل الخارجي وربما نرى الأعضاء الداخلية في صور ربما في مقاطع اليوتيوب
0: في التلفزيون
1: ممكن في
0: نحن نشوفها بالواقع
1: لكن
0: وهذه برضه اللي تشوفيها بالواقع برضه تعطي الشيء الإيمان الأقوى وتثبت وتقربك إلى الله أكثر فعلا يعني. وحتى شغل النوع عملنا في الطب يعطيش الصبر ايوه وقدرة الخالق وسبحان الله ربنا ييسر يعني سبحان الله يعني مهما مرينا من عقبات لكن بالاخير ربنا يفرجها.
1: لو نتحدث عن شخصيات لازالت عالقة بذهنك من المرحلتين الاساسية والثانوية او الابتدائية والاعدادية والثانوية معلمين مدراء شخصيات اثرت في دكتور انتصار في اتجاهها لهذا المجال تحديدا.
0: طبعا شوف اغلب المدرسين اللي يدرسوني وعارفين مستواي يكتبوا لي اتمنى مش مستقبل زاهر. فلما تقابلنا بعد فتره قلنا هذا المستقبل اللي اخترتيه سبحان الله
1: الرضا الابيض
0: بالضبط يعني هذا الرضا الابيض والعمل الطبي والانساني خليني اشكرهم كثير. حتى لما اشوف المدرسين اعتبرهم على راسي علموني من الالف للياء
1: ونوجه لهم تحيه كبيره
0: لهم شكر كبير من القلب وتحية على طول ودعاء لا ينقطع لهم بإذن الله.
1: اتجهتي من حضرموت من البيئة المنغلقة المحافظة نوعا ما في المكلة وذهبتي إلى عدن بعيدة عن الأهل
0: بالضبط.
1: كيف مضت تلك المرحلة من حياة الدكتورة انتصار معنوز؟
0: طبعا طبيعي يعني نحن عاداتنا وتقاليدنا متمسكين فيها بأي مكان نروح
1: فعلا
0: يعني كانت عدن برضه زي قريب المكلة ما فيش جديد يعني فيها ما في حاجة جديدة هدوء من حص اللي كان موجود هناك
1: لكن يكون ده من الأهل
0: أكيد الفراق صعب جدا ما هو اللي مصبرني الوالدة الله يرحمها ويغفر لها فكان دائما تدعمني بالاتصالات وبالزيارات وعمل لي سبورت عاطفي ومعنوي وكل شيء هذا برضه يعطيني دافع أكبر إني أصبر وأتحمل أتحمل الفرقة كنا نزور أهلنا يا رمضان يا الأعياد
1: بالفعل
0: يعني ست سنوات أيوة في عدن بكالوريوس وخمس سنين بورد عربي في صنعاء بعدين تحولنا فهذه كلها غربة.
1: الإدامة في صنعاء للبورد للحصول على البورد ماذا أضافت لك؟
0: طبعا صنعاء بلاد كبيرة أرض واسعة فيها من كل المناطق يعني تعتبر مستشفيات صنعاء لدراسية تعلمنا فيها ريفيرد هوسبيتال مرجع لكل المحافظات فتغير تغيير كبير شاسع من عدن لما أخذنا البكالوريوس إلى صنعاء مع البورد فتشوف حالات كثيرة عمليات كثيرة وجراحة وصنع عندهم طرب ورصاص وحالات الطعن عكس السلمية في الجنوب
1: يعني.
0: فهذا برضه أضاف لي نوع من الإيجابي
1: خبرة
0: المصائب ومن عند قومي
1: فوائد
0: يعني استفدنا كثير واشتغلنا كثير وتعلمنا كثير الحمد لله. كنت في مستشفى الثورة التعليمي متدربة بس استفدت يعني خلال سنة سنتين أكثر من استفدته في عدن.
1: نعم اختيارك لمجال الجراحة تحديدا في الطب هل أتى من فراغ أم أنه له مقدمات أو لأنه مع بداية اتجاهك إلى دراسة الطب كنت مخططة أنك تدرس جراحة فيما بعد؟
0: طبعا بالنسبة للجراحة يعني تخصص صعب بالنسبة للجراحة للمرأة لكن وفي الإرادة وفي العزيمة كل شيء تبسط وبعدين هذا بالنسبة لي كجراحة دنيا ودين أسر النساء
1: صحيح
0: يعني بغض النظر نحن بلاد محافظة وتحتاجين دكتورة في مجال الجراحة عشان تستر زميلاتها وأخواتها
1: بالفعل
0: هذا هو اللي خلاني أكثر أركز مع هذا أنه في رجال يجون عندي لكن أساسا كان ستر للنساء.
1: الفكرة الأولى أنك تحافظي على
0: البلاد المحافظة
1: والأيضا تحافظ على الأخوات والأمهات والبنات
0: ربنا أعطي نحن الأجر في ذلك إن شاء الله
1: هذا يعني يحسب لك وتؤجرين عليه إن شاء الله
0: بإذن الله يا رب.
1: حكمة تؤمنين بها
0: تراي أن تراي أن تراي أن تلذعي يعني حاول وحاول وحاول إلى أن تموت يعني ما تقولش خلاص أنا وقفت عند عقبة معينة حصل لي مشكلة خاصة ما بكملش دراسة ولا برجع لا حاول مرة الأولى ما جت بتجيب الثانية. النجاح مش صدفة،
1: صحيح.
0: النجاح مثابرة، النجاح عمل، النجاح جهد. يعني لو كان النجاح حاجة بسيطة كان الناس كلهم نجحوا
1: أكيد.
0: فهنا عمل نفسي أن العلم هو سلاحي، سلاحي الحقيقي. وللآن نحن نتعلم، يعني تقولش الطب ينتهي بمرحلة معينة، لا، إلى أن نموت ونحن نتعلم. والعلم بحر،
1: صحيح.
0: وما أتيتم من العلم إلا قليل، مهما كان الإنسان عمل لازم يحس النفس ساعات فيها ثغرة موجودة، تدخلي عملية تتوقعي شيء يطلع لك شيء تاني،
1: فهنا
0: تقول العلم موجود. دكتورة انتصار محمد معنوس، خصائية جراحة عامة.
2: من ينابيع الحياة. من ينابيع الحياة، برنامج من إعداد وتقديم أروى محمد بايزيد، تنفيذ وإخراج أسامة عمر جابر.

0: الأخبار الرياضية مع فهيم محمد باخريبة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. عزيزي المستمع عزيزي المستمعة، أسعد الله أوقاتكم بالخير أينما كنتم، ونرحب بكم في الأخبار الرياضية لهذا اليوم الاثنين. أكد مدير المنتخب اليمني الأول لكرة القدم عبد الرحمن الأنسي أن الإنجاز التاريخي الذي حققه الأحمر اليمني بخطب طاقة التأهل

حمدي غيث سهير البابلي في منزل على التلال.

0: حسنی‌رونیم. يا حسنية انا عرفت الحقيقة، عرفت ان احمد ابني.
1: وعرفت ازاي يا ابراهيم؟
0: رحت سألت، اللي بيسأل ما يتوهش يا حسنية.
1: في المسألة دي بقى انا بس اللي اقول الحقيقة.
0: ومش عايزة تقوليها ليه ان شاء الله؟
1: عشان احمد ابن زينه مش ابن.
0: كدابة، انا سألت نفيسة قالت لي على كل حاجة.
1: نفيسة؟ ايه اللي وداك لنفيسة؟
0: لان كان لازم اعرف، كان لازم اطفي نار الشك اللي كان حيموتني. 15 سنة اسمع الناس بتتكلم وتجاهل، اسمع الاشاعات وتجاهل، احس بحنان قلبي وتجاهل، لغاية ما وصلت الموقف ما قلتش اقدر استحمل فيه اكتر من كده.
1: هو انت من امتى يا ابراهيم بتعرف الحنان؟ ومن امتى كنت بتحس ان في حد سبت وراك وممكن تفكر فيه؟
0: انت بتظلميني يا حسنية.
1: بظلمك بعد كل اللي عملته فيا؟
0: ما انا قلتلك قبل كده ان كان لازم ابني مستقبلي، ابقى بني ادم مش مجرد عامل زي ما كنت.
1: يا ريتك فضلت العامل الحنين اللي قلبه كان مليان حب وانسانية، وما بقتش ابراهيم بيه عبد الحق الجبار اللي الناس تهابه وما تحبوش.
0: انا كنت عاوز اوصل لفوق وانت معايا يا حسنية. انت مش فاكرة انا تعبت قد ايه ايامها لغاية ما وصلت؟
1: ايوه فاكرة كلامك، فاكرة حلاوته. هنروح هناك يا حسنية، هشتغل سنة ولا اتنين ولا تلاتة واجيب لك قرشين وارجع وافتح بيهم ورشة، وابقى انا وانتي اسياد نفسنا، ونخلف بنت وولد ندلعهم ونحبهم ونربيهم احسن تربية. يا سلام يا سلام على الكذب، كنت بتلاقي الكلام ده كله فين؟
0: انا كنت مخلص يا حسنية، مخلص.
1: واول برهان على اخلاصك انك طلقتيني اول ما جالك العقد.
0: احنا هنرجع للسلاه دي من تاني.
1: وما نرجع لهاش ليه؟ هو انت مش طلقتيني وسبتني في الدنيا الواسعه دي لوحدي؟
0: انا كتبتلك يا حسنيه، يا ما دورت عليكي، انت اللي اختفيتي مره واحده ومحدش عارف لك طريق.
1: اعمل ايه؟ اودي وشي من الناس فين؟ بعد ما ماتت امك وترميت انا وعفشي في الشارع عشان الشقه كانت باسمك، وانا ما كنتش مراتك ساعتها.
0: ما تفكرنيش ارجوك.
1: ومش عايز تفتكر ليه؟ لقيت نفسي وحيدة مهجورة من غير سند ولا مال وانا حامل في ابنك.
0: حسنية، صحيح اللي بتقوليه يا حسنية؟ ابني.
1: ايوه ابنك. اروح بيه فين؟ ما لقيتش ايد بني ادم ممدودالي، لقيت كل الابواب مقفولة في وشي. تعمل ايه واحدة زيي وفي وضعي؟ قولي اتكلم. وانت حضرتك هناك بعيد بتبني مستقبلك ومستقبلي.
0: وما بعتليش ليه؟ ما سألتيش عليا ليه؟
1: بسأل عنك ليه؟ خلاص قلت خلاص بقى، اللي سابك يا بنت ما يستاهلش انك تسألي عنه. كنت عارفة قد ايه كان نفسك يكون لك ولد، قلت هحرمك منه حتى لو اتطربقت الدنيا على دماغي. هقول لابني لما يجي ان ملوش اب عشان ابوه ما يستاهلش يكون اب.
0: وبتقولي عليا ظالم؟ ما انت ايه؟ انت ايه لما تحرمي طفل من ابوه؟
1: انا كنت عارفة اني مش هستحمل، كنت هكتب لك واقول لك لما ظهر زينهم في حياتي.
0: زينهم؟
1: ايوه زينهم، الراجل اللي كنت بشتغل عنده، اللي كنت ماسكاله حساباته، عارف حكايتي ورق قلبه عليا وابتدى يساعدني.
0: ساعدك.
1: ايوه، ما تغلطش في حقه يا ابراهيم، تعوضني بحنانه ونبل اخلاقه عن كل اللي قسيته منك. وقف معايا وسندني بالقليلة بالقليلة، منع عني كلام الناس
0: عشان اغراضه الدنيئة.
1: زينهم كان قد ابويا يا ابراهيم، كان راجل كبير اسف حياته زيك انت بالظبط ما قسيت، كان راجل فاضل تعب لغاية ما عمل نفسه. زينهم كان عنده امل واحد في الدنيا ما تحققش.
0: يتجوزك؟
1: ما تتريقش يا ابراهيم، اللي كانت في ظروفي في الايام دي كانت تستحق يتعيط عليها مش يتريقوا عليها. زينهم عرف اني حامل وعرف انك طلقتني من غير سبب، قام عرض عليا اتفاق.
0: اتفاق؟
1: ايوه، اتجوزه وهو يبقى ابو الطفل اللي انا حامل فيه، يبقى ابنه بالشرع والقانون، وانا ابقى زي اخته. ما لمسنيش، كان عاوز الولد باي تمن.
0: يعني اشترى ابنك؟
1: ايوه، انا كنت عايزه انتقم منك واحرمك منه.
0: مجنونه مجنونه مجرمه.
1: الكلام دلوقتي سهل يا ابراهيم، بس لو كنت في ظروفي ما كنتش قلت غير كده. المجنون والمجرم الحقيقة ايامها كان انت.
0: ازاي ممكن توافق على اتفاق حقير زي ده؟ ازاي
1: كنت عايز الولد الناس تشك في نسبه واسيبه في حيرة طول عمره؟ انت ما تتكلم.
0: محدش كان هيقول كده.
1: وما يقولوش ليه؟ بعد ما شافوك طلقتني من غير سبب ورميتني رمية الكلاب، كل واحد كان هيقول اللي على كيفه، والولد هو اللي هيدفع التمن على كل ده. كل ده انت ما فكرتش فيه. انا بقى فكرت وبعدين عرفت، قلت خلاص لازم اقبل، اديني حد للولد اب ومستقبل وفلوس.
0: ونفيسة تراضتك بعد ما مات زينهم؟
1: كان النحس ورايا ورايا، مرة عن طريقك ومرة عن طريق اخت زينهم. اول ما مات زينهم عرفت ان كل ثروته باسم اخته، واخته ما كانتش طايقاني ولا طايق احمد،
0: عشان كانت بتشك انه مش ابن اخوها. كانت عارفة هي اخرى؟
1: لا محدش كان عارف. نفيسة ست مجنونة ما اتجوزتش وبتكره الناس. كانت بتكرهني عشان زينهم كان بيحبني، وكانت بتكره احمد عشان عمرها ما عرفت عاطفة الامومة. نفيسة ما تعرفش غير الحقد، عشان كده اول ما مات زينهم عملت زيك بالظبط، رمتنا في الشارع.
0: وقتها بس افتكرتيني. يا سلام على انسانيتك.
1: لا يا ابراهيم، وقتها انت كنت لسه مسافر، ما كنتش رجعت، وفتحت مصنعك واسست شركتك. قعدت شهور وشهور اشتغل اربي احمد وعلمه، اشتغلت غسالة، نظفت بيوت، ربيت اولاد، وانت كنت هناك غرقان في العز والفلوس مع ست الهام العرجة اللي اتجوزتها وخلفت منها.
0: الهام العرجة؟ عمرها ما فكرت تبيع ابنها، يتبيع روحها وما تمس الشعر من راس ابنها.
1: عشان الست الهام بتاعتك ما تعرفش الغدر والخيانة، ما عرفتش الفقر والجوع، عرفتش الحرمان والبهدلة.
0: شرفك، انت تعرفي حاجة عن حياة الهام؟
1: وبتدافع عنها دلوقتي؟
0: ما دافعش ليه عن مراتي ام ابني؟
1: على فكرة انا ما بكرهاش لانها ما عملت ليش حاجة، انا بكرهك انت، سامع؟ بكرهك انت لانك انت اللي خربت حياتي كلها.
0: انا عايز اعرف منك دلوقتي، احمد كان عارف كل ده ولا خبيتي عنه الحقيقة هو كمان؟
1: اخرج بره، انا مش عايز اكلمك، مش عايز اسمع صوتك.
0: انت هتقولي كل حاجة غصب عنك.
1: انا مش هقول اي حاجة. اسأله انت، كنت عايز تعرف الحقيقة. اما انا

0: بيته هنا؟ البيه هنا؟ يعني رجع من السفر؟
1: ضروري جه عند محسن يصالحه. الحمد لله الحمد لله. اسمع يا استاذ عبده استناني هنا ها؟ اما اطلع اشوف.
0: اهلا وسهلا يا الهام هاني.
1: هو فين؟ ابراهيم فين؟
0: ابراهيم بيه؟ هو قال لك انه جاي هنا؟
1: الله انت بتستعبطي ولا ايه؟ هو فين؟
0: احمد فات على محسن وخرجوا مع بعض.
1: احمد ومحسن؟ امال ابراهيم فين؟
0: يا هاني ابراهيم بيه ما جاش هنا خالص.
1: طيب طيب
2: انا ماشيه.
0: اما ما تستني شويه يا الهام هاني.
2: لا لا
0: محسن ضروري هيرجع بعد شويه.
2: لو رجع قولي له يكلمني في التليفون.
0: حاضر.
1: يلا امشي انت يا استاذ عبده، انا هستنى هنا في العربيه لغايه ما ابراهيم بيه يرجع. ها لازم راح مشوار صغير وضروري هيرجع تاني هنا. ها امشي انت. يا ترى هو فين؟ سناء بتقول انه ما جاش، لكن ازاي انا اصدقها؟ مش جايز تكون بتكذب عليا. الله يمكن ابراهيم خد احمد ومحسن وراحوا كلهم يتكلموا مع بعض. جايز احمد هو اللي قدر يقنع ابراهيم ويجي يصالح محسن. لكن عربيته بتعمل ايه هنا وحدها؟ الله ايه ده؟ ده نازل من بيت احمد. لكن سناء قالت لي انه مع احمد. الله انا مش فاهمة حاجة. يبقى
3: مش معقول، يعني كان معاه. ان في حاجه من الاول كان معاها حسنيه.
1: انا لازم امشي، لازم امشي بالعربيه حالا قبل ما يشوفني.
4: الهام
1: ايه؟ ممكن تقول لي ايه؟ هتكذب تقول ايه؟
4: انا مش ناوي اكذب عليكي، انا ناوي اقول لك الحقيقه
1: دلوقتي. بس هتقول لي دلوقتي؟ بس هتقول لي الحقيقه بعد ما شفتك بعينيا؟ كنت بتعمل ايه هناك؟ كنت بتسترجع الماضي الجميل بتاع سيادتك؟
4: ايوه يا الهام.
1: وبتقول ايوه؟ بتعترف؟ بتعترف كده اهوت بكل بساطه؟ بتعترف انك كنت على علاقه مع حسنيه؟
4: حسنيه مش مجرد علاقه يا الهام.
1: يا سلام، ولما حسنيه مش مجرد علاقه يا الهام تبقى ايه من فضلك؟ مراتك؟
4: حسنيه كانت مراتي يا الهام.
1: مش عايزه اسمعها ابدا، مش عايزه اعرف، مش عايزك تنطق الاسم ده قدامي ابدا. خلاص انسى الموضوع ده خالص يا ابراهيم.
4: الموضوع دلوقتي يا الهام ما عادش يتنسي، الموضوع بقى اكبر من كده.
1: عايز تقول ايه؟ انت بقى عايز تقول ايه؟
4: عاوز اقول ان كل اللي كان بيتقال مظبوط.
1: مظبوط؟ مظبوط ازاي؟ شوية اشاعات سخيفة كنت انت اول من ضحك عليها ودلوقتي جاي تقول مظبوط؟
4: احمد ابني يا الهام، انا اتأكدت خلاص، مفيش اي شك في الموضوع.
1: يا سلام، احمد ابنك؟ ولما كان ابنك كان ده كله مستخبي فين؟ معرفش ليه انه ابنك الا لما زعلت مع محسن ابنك وطردته من بيتك. تقدر تقولي يا ابراهيم فتح مش انت اللي ينضحك عليك؟ الناس دول غجر لصوص عاوزين ياكلونا، دي مؤامرة مترتبة. ايوه مؤامرة من زمان، ايوه مش النهاردة بس، مترتبة من زمان.
4: الهام الهام ارجوك ارجوك هدي اعصابك، خلينا نعرف نناقش الحكاية بهدوء.
1: هدوء؟ دي عايزة اعصاب هادية؟ دي عايزة بوليس وجنايات ومحاكم. فين راح بعد نظرك يا ابراهيم؟ فين راحت شخصيتك؟ تسيب الحية دي تضحك عليك، تضحك علينا كلنا وتخرب علينا حياتنا؟
4: مش حسنية اللي خربت حياتنا،
1: كفاية.
4: انا اللي خربت حياتها.
1: ارجوك ارجوك بحق كل دقيقة عشناها سوا، بحق كل لحظة سعادة لو كانت فيها سعادة، بحق كل الحاجات الحلوة اللي جمعتنا سوا. ما تهدمش كل حاجة بالشكل ابراهيم. ان ما كانش علشان حد يبقى علشان خاطر ابننا محسن.
4: احمد كمان ابني يا الهام.

0: جديد في منزل على التلال.
1: كنتم في الدقائق الماضية مستمعين الأعزاء مع أحداث الحلقة 20 من المسلسل اليومي منزل على التلال. هذه إذاعة المكلة في 4 نقدم لكم إعادة لحلقة صباح اليوم من برنامج ضيافة حضرمية. إلى ذلكم الحين تستمعون إلى أغنيتين. يغني أولا محفوظ بن بريك من كلمات وألحان حسين المحضار خلع السقيفة، ومن ثم يغني أحمد العوادي من كلمات وألحان يحيى عمر الجمالي ومن اللون اليافعي يحيى عمر. هذا أولا.

ضيافة حضرمية. ضيافة حضرمية على مدى ساعة أثيرية حول مائدة المستجدات الحياتية، تثريها تفاعلاتكم الهاتفية مباشرة مع محمد أحمد بن الشيخ أبو بكر.

أعزائي المستمعين، عزيزاتي المستمعات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم معنا في ضيافة حضرمية أخرى جديدة، وسيكون ضيفا معنا في هذه الحلقة الأستاذ أنور فرج عبد الدائم، رئيس شعبة التعليم العام وعضو اللجنة الاختبارية بساحل حضرموت، لنتحدث معه عن العملية الاختبارية التي دشنت يوم أمس للثانوية العامة

0: والتحية بحضراتكم مستمعينا الأعزاء في هذه الحلقة من ضيافة حضرمية. أرحب بضيفنا العزيز في الاستديو الأستاذ أنور فرج عبد الدائم، رئيس شعبة التعليم العام، عضو اللجنة الإشرافية للاختبارات بمكتب التربية والتعليم بساحة حضرموت. أهلا وسهلا أستاذ أنور معنا في إذاعة المكلة.
1: أهلا وسهلا، سعدتم صباحا.
0: أستاذ أنور، طبعا دشنتم يوم أمس العملية الاختبارية لطلاب الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي للعام الدراسي 25-26. فبداية، هل لك أن تحدثنا عن خطتكم المعتمدة لإجراء هذه الاختبارات للشهادة الثانوية العامة بقسمي العلمي والأدبي لهذا العام؟
1: شكرا جزيلا. طبعا خطة مكتب وزارة التربية والتعليم هي مستمدة من خطة الخطة الوزارية المنزلة المعممة على جميع مكاتب وزارة التربية والتعليم بالمحافظات المحررة. هي خطة منزلة بوقت مبكر تشمل اللي هي تشكيل اللجان العليا للاختبارات بالمحافظات، ثم بعدين ما هي مهام هذه اللجان والتحضير لها. نحن كمكتب وزارة التربية والتعليم بالمحافظة اجتمعنا من وقت مبكر بعد تشكيل اللجنة الإشرافية الفرعية بالمحافظة، وتم توزيع المهام وما هو موكل لنا من قبل الوزارة تم اعتماده، وما هو دعما من السلطة المحلية أيضا تم إدراجه في الخطة. وعلى هكذا نحن ابتدينا عملنا بإذن الله تعالى، كان من قبل حوالي 2 إلى 3 أشهر للاستعداد وفق الخطة المبرمجة والمنزلة من قبل وزارة التربية والتعليم وبدعم واضح من السلطة المحلية بالمحافظة.
0: نعم، وأيضا نحن رأينا جهودكم طبعا منذ وقت مبكر، وحتى قبل الاختبارات بأسبوعين كانت هناك اللجان الأمنية واللجان الصحية وكثير من هذه اللجان التي يعني انبثقت عن هذه اللجنة. فكيف أتت هذه الاجتماعات مع مثلا الجانب الأمني في الجانب الصحي؟
1: أولا مكتب وزارة التربية والتعليم أول ما بدأ هي بدأ بورشة كبرى شملت جميع منهم منضوين تحت اللجنة الإشرافية، سواء كان اللجان الأمنية، اللجان الصحية، العاملين، رؤساء المراكز، لجان الضبط والتحكم بالمديريات، واللجنة الإشرافية بالمحافظة. وخرجنا من هذه الورشة وانتقلنا إلى تأمين المراكز الامتحانية. طبعا بحكم عضوية مدير عام الأمن بالمحافظة كعضو في اللجنة الفرعية الإشرافية كمشرف على تأمين المراكز، فكان هناك لقاء آخر ثاني مستقل مع مدير عام الأمن بحضور قيادة مكتب الوزارة واللجنة الإشرافية لإعداد الخطة الأمنية التي تساهم في إنجاح العملية الامتحانية. كان لقاء مثمر، وكان دور الأمن دور شريك واضح فيما يتعلق بتأمين المراكز، ووضعوا هم الخطة من ناحية عدد الأفراد لكل مركز سواء كان ذكورا أو إناث، ومن ناحية عدد الأطقم العسكري الذي تدور حول كل مجموعة من المراكز وفر لها طقم يدور، ومن ناحية أخذ

0: الاختبارات وتأمينها ووصولها إلى المديريات البعيدة. وأيضا من ناحية الاختبارات ووصولها إلى المحافظات، يعني كما تعلمون محافظة حضرموت هي مركز رئيسي في إعداد أسئلة وطباعة 8 محافظات، سواء كان المحافظات الشرقية جميعها وبعض المحافظات المجاورة زي مأرب والجوف وحجة، إضافة إلى شبوة والمهرة وسقطرة حضرموت الساحل والوادي. هذا مهمة مكتب وزارة التربية والتعليم ولجنته الإشرافية بمدينة المقلة، تشرف على 8 محافظات، فالثمان محافظات تحتاجها تأمين أمني وصحي وأيضا متابعة في عمليات الكنترول مستمر منذ الشهرين الماضيين. فالشراكة موجودة مع الأمن وكل القطاعات، لأن احنا مشرفين على عدد كثير من المحافظات ومديرياتها.
1: بالنسبة لوضع الأسئلة أستاذ أنور، كما أسلفت أنت، هناك تقريبا 8 محافظات يتم إعداد الأسئلة هنا في محافظة حضرموت في المطبعة السرية. يعني هل توضع الأسئلة من قبلكم أنتم كمكتب تربية، أو هل هناك من بعض المحافظات تشارك في طرح الأسئلة؟ لأن يوم أمس في مادة القرآن الكريم أعتقد بعض الطلبة يقولون أن هناك أسئلة كانت صعبة لأنها أتت من الوزارة مثلا.
0: بالنسبة لهذا العام أخذ نفس النمط السابق، اللهم أخذ التبادل. يعني كان في سابق أن عندنا في حضرموت المكتب الفني بالمحافظة، يعني موجه مادة الرياضيات عندنا، موجهين الرياضيات يضعوا أسئلة الرياضيات، وكذلك العربي والإنجليزي، ونفس الحال في المحافظات الأخرى.
1: كل محافظة توضع
0: أسئلتها، ثم تأتي لجنة عليا من الوزارة فتأخذ من هذه النماذج وتعمل يسمونه النماذج النهائي. فالسنة دي حاولوا انه يعني مش محافظة حضرموت تعطي الثمان المحافظات هي تضعها، فاصبح النموذج واضح. فعملوا لجنة من قبل الوزارة اللي هو تجمع هذه النماذج. فهذه اللجنة هذه احنا لا نعرف ايش صلحت، قد يكون اخذت سؤال من لحج مع سؤال من ابيان مع سؤال من عدن مع سؤال من حضرموت ودمجته وخرجته بالموز. بيجوا الطلبة بيحصلوا الأسئلة فيها 3 أو 4 بنفس النمط الذي في فكره، سؤال أو سؤالين نمط، مش نفس الحال بيكون في عدن، نفس الحال بيكون في تعز، نفس الحال بيكون في لك.
1: صحيح.
0: فهذه السنة عملوا غربلة لجميع الأسئلة لجميع المحافظات، واخذوا نموذج من هنا ونموذج من هذا المحافظة وجمعوها حتى يكون ظهور ما يسمى بالفروق الفردية. ولا يتعود الطالب إنه ندرس هذا درسه هذا العام ثم وضع نموذج الاختبار. صاحب محافظة أخرى قد يكون قد سرب أو قد يكون قد أعطى قد حل. فعملوا هذه الطريقة اللي هي الغرب لا، بحيث أنه لابد يكون نصيبك سؤال سؤالين جديدة شوية عليك في هذه الفترة.
1: يمكن هذا العام يعني أول الطالب والطالبات هذا
0: النموذج
1: اللي
0: حصل، نعم.
1: يعني ربما هم يعتمدون يعني على أسئلة من الأعوام الماضية
0: معتادة.
1: ويركزون على هذا. فلما جاء شو اسمه أمس أساس أنه يقولوا كانت صعبة شوية، لأنه اعتمدوا يمكن على
0: هي أسئلة سهلة، لكن الفكرة حتى عندنا احنا، حتى مشان يكونوا نحن كنا في امتحاناتنا السابقة نعتمد على نظام الدفتر.
1: ايوه الدفتر.
0: المرة هذه اعتمدوا الوزارة بشكل عام على نظام الأوراق، السؤال ده في نفس الورقة يحل في نفس الورقة،
1: يعني السؤال عندك
0: وانت وبعدين واضح، يعني سؤال تحته 3 أو 4 فراغات 3 أو 4 صور لا تزيد.
1: يعني الإجابة تكون في هذا في هذا المساحة المحددة،
0: هذا المساحة يعني لا تشغل بالك كثيرا.
1: البعض يسهل في
0: كان السنوات الماضية هذا عندنا نظام الدفتر، الدفتر هذا يخليك تسهل،
1: نعم، لكن الآن محددة
0: يعني مثلا تحدث عن يعمل لك 3 أو 4 صور بس ستة تيبس. تمام، هذا الذي حصل هذه المرة، وهي أسهل وأفضل من السابق.
1: يعني أنتم كتربية عن ترون هذا أسهل
0: من حتى في التصحيح بيكون أسهل،
1: أسهل لأنه صحيح
0: كثير
1: يعني.
0: كثير.
1: بالنسبة للتصحيح دكتور أستاذ أمر، يعني تتم هنا عند في
0: في
1: حضرموت
0: في المكان
1: للمحافظات 8 كلها،
0: لكل هالمحافظات الآن من هذه السنة برضه، يعني بيفتحوا كنترول في مأرب للتصحيح، بيشلوا المناطق البعيدة، بتظل عندنا اللي هي المناطق الشرقية اللي هو في كنترول مكتب وزارة التربية عندنا داخل المكتب. المتصحين هم من
1: أبناء حضرموت،
0: من أبناء حضرموت و المعلمين التابعين لمكتب وزارة التربية المحافظات.
1: ترون أن يكون عليهم ضغط مثلا؟
0: لا والله قدهم سنين على كذا، يعني مش من الآن، هذا الكلام يعني نتجاوز 20 سنة في هذا الكلام أو أكثر الله. يعني نتجاوز هذا الفترة طويلة بالنسبة للتصحيح. إعداد الأسئلة نحن يعني منذ 10 سنوات تقريبا، لكن
1: طويلة
0: ولكن التصحيح هذا منذ من فترة زمان، يعني سواء كان في الجماهير او في بن خلدون او في نفس المعلمين اللي درسوا ثالث ثانوي وثاني
1: ثانوي. انا قصدي يعني يكون يعني ثمان محافظات يكون ضغط على المصلحين في حضرموت هنا.
0: هم يبرمجوا انفسهم ونبدا مبكرا. يعني مثلا على سبيل المثال القرآن.
1: مثل القرآن الكريم
0: ممكن يعني بعد يومين ثلاث ايام يستدعوا لجنة القرآن.
1: خلاص يعني تكون خلاص جاهزة
0: على ما تخلص القرآن يعني بدأوا يستدعوا
1: الإسلامية
0: الإسلامية. نصل إلى الأسبوع اللي بعد يكون الأسبوع الأول قد خلصوا التصحيح.
1: بهذا العملية تكون سهلة.
0: تكون سهلة وفي وقتها وعاد معنا وقت إضافي للتصحيح.
1: يعني حد محدد الوقت للتصحيح مثلا هي الاختبارات تقريبا هذا الأسبوع والأسبوع اللي بعده ويمكن في
0: إلى نهاية ستة.
1: إلى نهاية ستة تقريبا.
0: نعم.
1: يعني معي نهاية ستة تقريبا.
0: كم أقصى نهاية سبعة مع الإدخال مع الإدخال الدرجات. لأن شوف الامتحان هذا بخمسين درجة مش بمية.
1: والخمسين
0: والخمسين هي أعمال ثلاث سنوات للطالب
1: أول وثاني
0: 20% من أولى و20% من ثانية و10% من ثالثة
1: من ثالثة يعني فصل دراسي واحد من ثالثة
0: فصل دراسي الأول. ولكن شهادة الصف الأول يأخذوا منها 20% الطالب اللي نفذ لمادة العربي جاب حياب 80 يشلوا منها 20% جاب في الثانية في العربية مثلا 90 يشلوا 20% في ثالثة يشلوا 10%
1: 50
0: يدخل الامتحان بس مشروطة لابد انك تتجاوز 25% في امتحان الشهادة. مش تجيب يعني 20 من 50 ما تحسب لك السابقة.
1: يعني في شرط من 25
0: من 50 من 50 ثم يجمع لك ما حصلته من
1: الحصيلة ثلاث سنوات.
0: نعم
1: يعني. هذا الشرط يمكن البعض يقول لك نخلص معي 50 من الحصيلة
0: حصلت
1: يعني ويعني انتم على ضوء هذا عملتم 25 يعني
0: يعني حصلت
1: اجباري هذا
0: حصلت الطالب انه من سنوات التجميع السابقة مثلا جاب 40 من 50 وهنا جاب 20 من 50
1: 60
0: يقول لك انا 60 ناجح لا هنا جيب 25
1: ضروري يعني
0: في امتحان الشهاده جيب 25 وما قبل بدك انت ناجح دخلوك الامتحان الشهاده
1: صحيح لان البعض يعتمد على هذا ال 50
0: لابد الطالب وما على فكره هذه الامور كلها يعني معروفه لدى الطلاب يعني يقولوا لهم المعلمين قبل دخول
1: مسبقا يعني
0: مسبقا انه لا يمكن ان تنجح ما لم تحصل 25%
1: في الامتحان الشهادة يعني
0: الشهادة. نعم نعم.
1: بالنسبة للمطابع السرية عملها كيف يتم عمل نقل هذه الاختبارات كما نعرف ثمان محافظات كلها مترامة الأطراف محافظة حضرموت بحالة يعني مترامة الأطراف.
0: نعم.
1: فكيف يتم نقل هذه الامتحانات لا تتسرب اللجان الأمنية لها دور في هذا الجانب.
0: بالنسبة للجنة طباعة الامتحانات عندنا لجنة يسمونها لجنة المطبعة السرية ويكون ما المسؤول المباشر عليها بدرجة وكيل والرئيس في المطبعة في عدن والوكيل عندنا في حضرموت وعنده مجموعة من الفريق العمل المختصين سواء كان بإعداد الأسئلة بطباعة الأسئلة بسحب الأسئلة بتظريف الأسئلة بالشرع الأحمر وترتيبها ووضعها في أماكن الخزنة
1: يعني في لها مراحل
0: إلى أربع إلى خمس مراحل حتى تضع في الخزنة بعد ذلك يجي دور الأمن كيف يستطيع أن يأتي بنقل امتحان محافظة متباعدة أو مديرية من مديريات حضرموت الساحل زي غير بنيمين زي الضليعة يجي دور الأمن بمرافقة هذه السيارة الذي فيها اختبارات إلى المنطقة الأمنية في هذه المديرية وتأمينها في الأمن في المديرية المعينة المحافظات الأخرى يتم نقلها إلى حدود المحافظة مثلا إلى حدود سبوة إلى حدود مارو ثم تأتي أمن من هذه المحافظة
1: يستلموها
0: وتخرج مسؤوليتنا من هنا أول ما يتم استلامها في المحافظة الأخرى تخرج مسؤولية المكتب وأول ما يتم تسليمها إلى مديرية أخرى تخرج مسؤولية هذه اللجنة عن طريق الحراسات والنقل والعمليات المشتركة مع الأمن السرية يعني من ضمن السرية أنت تخيل إذا أنت عندك من ضمن هذا الثمان المحافظات تم كشف امتحان في مركز معين في محافظة في مديرية معينة كل نموذج امتحانات وكل مركز امتحانات له شفرة معينة عند المطبعة السرية
1: بحيث شفرات يعني مش
0: شفرة معينة يعني إذا اليوم سرب هذا الامتحان من المركز ألف بمحافظة سين مباشرة يرجعوا للشفرة يقولوا لا تتعبوا انفسكم الامتحان سرب من 1 2 3
1: على طول
0: يطلع اذا خلاص تروح مباشرة الى الهات حصل لنا امتحان سرب هنا بس هذه هي اللجنة لجنة الكنترول تضع لكل مركز رقم سري ولكل نموذج امتحان رقم سري واذا خرجت الورقة خلاص يتم معرفتها من عن طريق هذا الرمز انها خرجت من هذا المكان. ولهذا نحن خلال سنين طويلة حضرموت ماشي خرج منه بسبب يعني هذه السرية الذي تكشف بعد في نفس اللحظة تكشف.
1: نعم صحيح في نفس اللحظة.
0: في نفس اللحظة يعني مثلا امتحان خرج يقول له خلاص جيب الورقة الذي خرجت هاتوها. فجي يحصلوها يدخلوها في الشفرة الذي عندهم هنا مركز ألف شفرته كذا الامتحان كذا خلاص خرج من مركز هذا رجعوا للمركز. روح مشرت هذا إذا حصل.
1: الحمد لله أنا ما
0: حصل يعني حصلت يعني. لكن هي بس يعني هي نحن نقولها
1: وتعملوا حسابكم على أساس جد يحصل لكم.
0: قلنا لمدير الأمن حتى لأنه جديد هذا عبد العزيز
1: الجابري
0: فجاء قال كيف جينا له بهذه الطريقة أنت بس خلي الامتحان يكشف في منطقة مباشرة نحن نقول لكم كأمن خلاص روحوا شوفوا هذا المركز الذي بس بالشفرة الذي عندنا حتى أنتم أصحاب الأمن ما لكم علاقة بالشفرة.
1: خلاص يعني
0: هذه ما أحد يعرفها إلا العاملين في حتى اللي قاعدة المكتب معظمهم ما يعرفوه يعرفوه الذي شفروا يعني.
1: نعم جميل جدا تكون بهذه السرية وهذه بالنسبة لدور المراقبين أنتم تعملوا مراقبين تقريبا قبل الامتحانات بمدة أنا وبفترة فكيف يأتي اختيار هذا مثلا هم ثانوية عامة ما يكون مراقب من الثانوية العامة من الأساسي لكن في بعض المحافظات يقول لك حتى من الثانوية العامة
0: من نفس المدرسة بعض المحافظات الحين من نفس المدرسة
1: من نفس المدرسة فأنا يحتاج إلى البعض يقول لك كيف أنا تجديد علي وهذاك مثلا يكون بعد ربما يعطيه سؤال أو شيء
0: سلامت. يعني طبعا بالنسبة لرؤساء المراكز هذا يتم اختيارهم بعناية وخبرات سابقة وما فيش إشكاليات مع فريق العمل والتلاميذ والطلاب فنحن عندنا دائما نعتمد على الخبرات السابقة. وإذا حد خرج تقاعد أو جاله ظرف إذا كان رئيس مركز يتم التداول حول الاسم هذا من هو رئيس المركز الجديد. وإذا كان مراقب اللي هو يجي ترتيب بعد رئيس المركز هذا نحن نعتمد على رئيس المركز نقول له جيب لك فريق عمل معاك
1: هو يختار
0: انت اختار من بيكون فريق عمل في حال يحصل لك ظرف في حال يكون دراعك اليمين. اما بعدين الذي ياتون الملاحظين بعد المراقبين اللي هم اللي يدخلوا بالقاعات الاثنين هذول هذا نحن اول شيء نركز فيما يتعلق بكل واحد حسب تقييم التوجيه الفني من المعلمين اللي عنده قدره من المعلمين الذي عنده واسع بال من المعلمين الذي يستطيع ان
1: اختيار بعناية
0: لان نحن عندنا مساحه كبيره من المعلمين الذي يحصل المحاضره حين تكون مساحه ضيقه. الشيء اللي نحن عندنا برضه في مثلا محافظة حضرموت على مستوى المديريات تستطيع ان تحصل يعني ملاحظين بشكل سهل لكن بعض المحافظات يعني لانها متباعده او لانها قله معلمين فيضطر انه يعمل من المدرسه المجاوره للمدرسه في اطار واحيانا يصل اذا عجز يشيل من نفس المدرسه وهذا من نفس المدرسه يعمل لك اشكاليه وهذا ما تظهر الاشكاليات في المحافظات لانه التعصب الزايد من نفس المدرسه يقول لك لابد مدرستي تنجح فهذا احنا عندنا هذا من سنين مش
1: ويكون على حساب يعني محافظات ومديريه ثانيه يقول لك حققت نجاح لكن وهنا مساكين يعني ماسكين عليهم.
0: هي المشكله الان يعني الاوائل انت كما تعلم ما عاد فيش حاجه اسمها اوائل على مستوى الجمهوريه
1: صحيح
0: في اعطي الاوائل على مستوى المحافظات يعني كل محافظه ياخذوا منها الاول
1: على نفس المحافظه
0: يعني مثلا انت لا يمكن انك تكون الاول والثاني والثالث من حضرموت زي زمان خمسة ومن عدن لا لا كل محافظة حتى مثلا عندنا
1: على مستوى المحافظة
0: على مستوى المحافظة نحن عندنا في حضرموت مثلا الاول يجيب 99% لين نفرض لكن جيت حصل الاول في سقطرة ولا في المهرة 88%
1: صحيح فرق يعني
0: فرق لكن يقول لك نحن عملنا النظام المحافظة للمحافظات
1: وهذا تكون يعني نظام عندي.
0: والله في فترات المحافظ السابق عندنا كان معترض عليها فقال لو المحافظة لا أخذت حضرموت نصيب أكثر في الأوائل ولكن المحافظة هذه خصل لها في أشكالية.
1: نعم صحيح نعم. بالنسبة لاعتمادكم خصوصا يعني في هذا الأجواء الحارة طبعا والانطفاءات المتكررة للتيار هل عملتم يعني من آلية لتأمين القاعات الأبناء والبنات مع البالط ومع هكذا يعني قاعة حارة فعملتوا مثلا طاقات شمسية البعض المناطق ما توجد هناك طاقة هل هناك من بدائل
0: يعني الحاجة الجميلة هذه المرة في الاختبارات كان الكل صراحة يعني مجتمع محلي منظمات داعمة سلطة محلية متفاعلة مكتب الكل. فعندنا نحن مثلا على مستوى محافظة حضرموت الساحل ما يقارب 110 مركز امتحاني.
1: 110
0: على 12 مديرية. أنا لو بجيب أضرب لك مثلا مثال مصغر حتى الناس تكون يعني قريبة مننا على مستوى مدينة المكلا. على مستوى مدينة المكلا لا عندنا المكلا فيها الوحدة 38 مركز امتحاني.
1: نصيب الأسد.
0: نصيب الأسد. 28 مركز فيها طاقة شمسية.
1: كلها
0: 28 تبقى عاد 10 مراكز. كان هناك تنسيق ما بين السلطة المحلية وبعض المؤسسات ومكتب التربية وتنسقوا بحيث ان العشرة المراكز هذا لابد يوصلها التيار كهربائي. فكان هناك داعمين بجابوا 10 مولدات واستكملوا العدد. يعني مدينة المكلا الان اما انه
1: مغطية كلها
0: مغطية من ناحية الطاقة الشمسية
1: أو
0: المولدات هذا كطاقة بديلة. لكن إذا وصلت الكهرباء عنده في أي مركز فهي بتظهر موجودة
1: أكيد يعني.
0: البديل موجود طاقة شمسية
1: ومولد.
0: أو مولد هذا بالنسبة للمولد. ونفس الحال في في في بقية المديريات طاقة شمسية مولدات كبدائل وبعض مديريات كمان أعرفها زي الضلاع فيها أجواء طبيعية يعني ما شاء الله أو طاقة كهربائية مستمرة. وهذا تم بالتنسيق في الاجتماع الذي تم ما بين مكتب وزارة التربية والتعليم وما بين الكهرباء انه نحاول نحن ننسق فيما يتعلق في الصباح تكون اكثر شيء هذه المناطق تحتاج كهرباء سواء كان على مستوى مديرية المكلا او بقية المديريات. الشيء الاخر نشكر ايضا الداعمين ونشكر السلطة ونشكر الجميع في توفير المياه الباردة.
1: نعم صحيح.
0: والعصائر والبسكويت للطلاب. كل طالب يعني نضرب لك نفس المثال في المكلا يوميا يوزع 7000 علبة ماء
1: بارد
0: و 7000 علبة عصير و 7000 لكل الكل
1: كل طالب واللجان الإشرافية
0: والملاحظين والكل.
1: جميل.
0: تصلهم يوميا عبر تنسيقات بين مكتب وزارة التربية والتعليم والسلطة المحلية وأيضا الداعمين يصلهم يعني بشكل يومي التوزيع بشكل سلس بحيث إنه لا ولهذا بجد أمس الاختبارات ما في أشكالي حتى تكلم على الحرارة
1: ما حد تكلم
0: لأنه ذو وفر كله ونقول ربنا إن شاء الله يديمها.
1: يعني هذا كل سنة ولا هذه السنة
0: كل سنة لا من سنوات ماضية بس دي المرة كان في حرص الكل يريد يساهم مع ارتفاع درجة الحرارة. كل مرة يأتوا ولا المرة الآن الماء كثير جاءوا كثير جاءوا بحيث أمنوا فوق المعتاد.
1: نعم. أنا قلت قبل شوية في برنامج صباح الخير يا حضرموت الساعة 8 وكان معنا سفراء السعادة.
0: نعم.
1: يعني
0: نعم.
1: كانوا قدموا قالوا يعني مدرك مين 1000
0: 30000 أو شيء كذا.
1: نعم. يعني علبة ماء وهذا يعني خفف أنتم عليكم الضغط يعني
0: كثير. وهم اللي وزعوا
1: نحن
0: بس نسقنا وهذا وقلنا ساعدوا نحن في توزيع. العدد كثير
1: كثير. نعم صحيح.
0: والكادر الذي يقوم بعمل توزيع في المدارس يعني محدود. فقلنا المؤسسات ما دام انتم داعمين وهذا ساعدوا نحن قدكم وصلوا وبعدين داخل المدارس بيقومون بها المختصين.
1: طيب بالنسبة للمديريات النائية هل يوصلهم نفس هذا اللي يوصل في مثلا في المكلا او في الشحر في مديريات يعني بعيدة كيف تم توصيلهم مثل هذا البسكويت العصائر المياه الباردة؟
0: هو التوزيع مسبق
1: مسبق
0: التوزيع وإضافة إلى أنه الداعمين يعني أنا بعطي لك مثال يعني أخذنا المكلا كنموذج الساحل نأخذ لك دوعاً كنموذج الوان في دوعاً يعني الأمور تكون بشكل أريح. الداعمين كثير والمتسابقين كثير
1: للخير
0: وعلى ضوها تخرج بعدين إلى في غيل بنيمين تخرج إلى الضليعة بالمنطقة الشرقية الديس والريدة فالكل يصلهم بل أنه بعض مديريات تتسابق نحو الأفضل زي ما قلت لك لو أخذت نموذج المكلة على الساحل وأخذت نموذج دوعاً على الوادي الأمور تكون فيها مريحة ما فيش أي إشكالية فيما يتعلق بتقديم خدمة زي هذه الخدمة في النسبة للطلاب. ولهذه الأمور يوم الأمس كانت مستقرة استقرار طيب ونتمنى أنها تستمر هذا
1: إن شاء الله يعني كل الأيام. بالنسبة للأيام الامتحانات كما أسلفنا أستاذ أنور يعني بدأت من أمس إلى نهاية يونيو تقريبا وضعتم الجدول يوم بعد يوم تقريبا
0: يوم بعد يوم.
1: لكن هناك تقريبا بتاتي عطلة محرم أو الثلاثة هل بتكون
0: تم الحساب
1: كيف بتكون
0: اللي هي كان يوم بتصادف معانا الأحد كان اختبار وبيكون معانا اثنين وثلاث وربع راحة بيكون خمس اختبار
1: يعني ابن صادف الثلاثة هي
0: بتصادف الثلاثة بيصادف يوم اختبار
1: يوم اختبار
0: الثلاثة هذا خلاص وقف الاختبار
1: اها عملتوا له حساب انه توقف الاختبار
0: وعملوا حساب طرحوا من اصعب المواد اللي يشتكوا منها الطلاب في العلمي طرحوا الفيزياء
1: ايوه وفي الادبي
0: وفي الادبي طرحوا الاحصاء الرياضي اللي هي الرياضيات بحيث انه يكون معهم ثلاثة ايام مذاكرة
1: وقت يعني
0: لهذا الذي دائما فيها مشاكل بالنسبة للعلمي الفيزياء والرياضيات الاحصاء فيوم الاجازة هذه بيكون معانا يوم احد اختبار بيكون معانا الاثنين والثلاث اجازة والربع بيكون معه ثلاث ايام طالب يدرس الفيزياء وثلاث ايام يدرس الاحصاء الرياضي
1: يعني الاسبوع الجاي ان شاء الله بتكون الاحد والخميس يومين
0: الخميس الاحد الاثنين
1: والثلاث الايام هذا كلها
0: ما فيش
1: يعني
0: يذاكروا
1: المواد الفيزياء والاحصاء
0: الرياضي
1: بالنسبة للادبي نعم بالنسبة للادبي نعم يعني والاسبوع اللي يلي هذاك بتكون تقريبا
0: الادبي بيكون مادتين اخر شيء بيكون مخلصين على مادتين والعلمي بيكمل نهايه الاسبوع
1: الى الاربعاء بالنسبه لاستاذ انور المعالجات التي تمت للوافدين والنازحين هناك نعلم ويعلم الكل بان محافظه حضرموت كثير استقبلت من النازحين فهل عملتم من معالجات
0: شوف تحديدا شوف هذا كله الضغط على مدينة المكلا
1: كعاصمة المحافظة
0: ضغط غير عادي ما يتعلق بالنازحين المحافظات الأخرى وما يتعلق بالوافدين أيضا وما يتعلق بالعائدين المغتربين
1: أي صحيح المغتربين
0: وما يتعلق بعملية النقل في إطار المديريات الكل يرغب الآن أن يتواجد في المكلا
1: نعم صحيح
0: لو قلت لك أنا يعني عدد الذين ملتحقين بالعملية الاختبارية لو أنا قسمهم لك ثلاثة أقسام يعني عندي المكلة الواحدة تأخذ الثلث وال11 يعني لما نقول بين الساحل والوادي المكلة فيها عدد الطلاب الذين ملتحقين بالعملية الاختبارية 5700
1: عدد كبير
0: بينما 11 مديرية المتبقية من الساحل
1: كم؟
0: فيها 5300
1: فرق بعيد يعني هناك
0: 11 مديرية تساوي المديرية
1: صحيح
0: طيب. عندي في وادي حضرموت 16 مديرية ال 16 مديرية عدد الطلاب كلهم يساوي عدد الطلاب في مدينة المكلا في مدينة المكلا
1: في الوادي كله
0: عدد
1: المديرية
0: يعني بين الساحل والوادي عدد الطلاب الداخلية العاملين امتحاني 16000
1: نعم
0: المكلا تاخذ 5700 وبقية مديريات الساحل تاخذ لها 5300 وبقية مديريات الوادي تاخذ لها 5500 يعني المكلة كلها فيها التركيز الوافدين والنازحين والعائدين وتحتاج خدمات مدينة المكلة تعليمية كبيرة ولهذا كان الناس كلها تتجه لمدينة المكلة وتحتاج مدينة المكلة الدعم أكثر مراسة اختبارية وأكثر طلاب في العلمي والأدبي كما ذكرت لك لو قسمت حضرموت ثلاثة اتجاهات المكلة جزء وبقيت مديريات الساحل جزء والوادي جزء
1: مكلة تعزل بجزء يعني
0: ثلث كامل يعني
1: مهام اللجنة الإشرافية للإشراف للجان الامتحانية في عموم المحافظة بما فيها المناطق اللنائية كيف تم الأمر بالنسبة
0: طبعا عندنا نحن لجنة إشرافية كما تعرف على مستوى المحافظة تسمى اللجنة الإشرافية الفرعية وهذه هي المسؤولة على لجان الضبط والتحكم في المديريات يعني كل مديرية فيها لجنة إشرافية مصغرة بس تسمى لجنة الضبط والتحكم عندنا نحن 12 لجنة ضبط تحكم على مستوى الساحل على كل مديرية لها لجنة ضبط والتحكم ويختلف عدد أفرادها المكلة تكون أكثر الشحر الغيل دي الشرقية ذوق ساعر وهكذا عندنا هنا في حضرموت هي أكثر زي ما قلت لك كل العمل مركز على المديريات الرئيسية ولهذا الإشراف يكون من لجنة الإشرافية على لجان الضبط والتحكم ولجان الضبط والتحكم بعدين تقوم بالإشراف على المراكز الاختبارية ويتم بعدين التجميع كل هذا على مستوى المديريات ثم ينتقل إلى المحافظة ثم خلاصة العمل كله يتم بعدين وضعها في CD واحد وارساله للإدارة العامة
1: لوزارة
0: التعليم يعني العمل يبدأ من الوزارة المحافظة ثم بالمديريات ثم بالمدارس ثم بالمراكز والعودة من المراكز إلى المدارس إلى المديريات إلى المحافظة
1: إلى الوزارة
0: وإعلان النتيجة تسلسل يعني على شكل حلزوني دائري تمشي وكل واحد له مهام في اللجنة الإشرافية كل واحد لكن حاليا نحن في على مستوى الساحل نحن نشكل فريق عمل واحد
1: جميل جدا
0: من ناحية النزولات الآن نحن من إن شاء الله من أمس كان تم عملية التدشين وهذا يوم التدشين كنا نتحاول والعمليات، لكن ابتداء من بكرة يتم استنفار اللجنة الإشرافية للنزول إلى المديريات. مجموعة تروح دوعن، مجموعة تروح حجر، مجموعة تروح ريد الشرقية، ثم اللي بعده العكس، مجموعة تروح برون مافع، مجموعة تروح الشحر، مجموعة الغيل، ثم
1: يعني دائما في نزولات يومية تقريبا.
0: خلاص ابتداء من بكرة إلى آخر يوم امتحاني ما عاد في جلسة على المكاتب،
1: كله ميدان،
0: كله ميدان حتى تنتهي العملية الاختبارية، نتجه إلى كنترول التصحيح، كيف الناس تشتغل، كيف النتائج، كيف التصحيح، في إشكالية في ترقي البلاغات، السؤال إذا مش واضح، السؤال إذا صعب، السؤال ففي العملية تكون مستمرة حتى آخر يوم في امتحان، ثم بعد ذلك إدخال الدرجات والنظر لها هل هي تواكب أو ما تواكب، يعني نطلع ملاحظات الوزارة أنه هذا المادة فيها إشكالية كذا، فيها إشكالية، تعطي لك بعض الصلاحيات، حلوا هذا الموضوع، حلوا جبوا نحن هذا حتى تكون النتيجة النهائية جاهزة للإعلان، لا ظالم ولا مظلوم فيه.
1: هذا أهم شيء يعني. وفي تكون هناك مراعاة إتلان على التصحيح لبعض الظروف الممكن هناك في بعض ضغوطات أو شيء، يعني هل تراعون في
0: احنا شوف يعني نحن قبل الاختبارات نزلنا لجميع المدارس، تبينا في كل مدارس بالطلاب نستمع منهم ايش الاشكاليه. الاشكاليه مثلا يقول لك ضغط في الدروس وكيف، لكن نحن نطمن الطلاب دائما ونجي نقول لهم يعني مثلا السؤال جاء في ماده معينه 6 أسئلة اختار 5، فالطالب جاوب على 5، يقول لك بعدين ذكر انه السادس اسهل، يقول لك يمكن اذا انا حليته السادس هذا السؤال السادس يمكن ما يصحح له، وهو انا حليت فيه كثير. نطمن الطلاب نقول له حل السادس،
1: حل يعني
0: حله حله عادي. عندما يجي عند التصحيح نقول له صحح كل الاسئله 6، يصحح كل الاسئله 6،
1: أيوة.
0: نقول له اختار افضل من 6 ما هي افضل اجابات جابها الطالب. يعني
1: جميل.
0: طلع انه السادس هذا مثلا الطالب حصل عليه علامه كامله، مش يعني تلغيه تقول خلاص قد حل 5،
1: يعتمد
0: لا الشيء الاقل سؤال حصل درجه فيه بعده
1: واعتمد هذا
0: واعتمد افضل 5 أسئلة
1: جميل
0: لصالح الطالب. تمام، بحيث انه الطالب ما ما ما ما يشعر انه حل سؤال وهو حل فيه وانت تبعده عنه.
1: يعني في مراعاه تتم،
0: في مراعاه وفي مرونه وفي يعني عند الإجابة المشابهة، وخصوصا الطالب بيستفيد.
1: صحيح نعم.
0: فيعني الكل على فكرة مقدر، وخاصة نحن في هذه الظروف الذي نحن ومن قبل
1: من قبل نفس الشيء يعني.
0: لكن في هذه الظروف يرب أن يكون التقدير أكثر.
1: نعم صحيح.
0: نعم.
1: ربما هناك أنت تقول نزلتم قبل الاختبارات إلى المدارس فعلاً وشفتم إيش الأجواء بالنسبة للأضرابات، بعض ما كمل المنهج وبعض دروس داخلة في الامتحانات، فقمتم بمراعاة هذه المسألة، ولربما نجفنا بعض الطلاب احتجوا ان هو حذف او شيء هكذا نحن ما كملنا او ضغط عليهم في المنهاج، فكيف رأيتم هذه المسألة؟
0: اكثر نحن اشكال رأيناها هي في مدينة الشحر.
1: نعم. مدينة كان في اضراب عندنا
0: مدينة الشحر، يعني تقريبا اضربوا على الناس شهر زايد، شهر تقريبا هكذا، وبعدين نزلنا معهم بعد العيد فوجدنا ان الفترة الزمنية قد لا تسمح بتكملة المنهاج أو أنه بالتكملة عن طريق السرعة
1: بيكون ضغط يعني.
0: برضو ضغط. لكن نحن ما وعدنا أنه شوفوا مثلا الحذف خلاص قد جاء من بداية العام هذا الأمور
1: المديريات كلها يعني بنفس لكن المديريات الوحيدة
0: هذه المديرية الوحيدة المديريات كلها مشتة والمحافظات كلها مشتة طبيعي. الخوف اللي ذكرته في السؤال السابق أنه لما يقول لك يمكن قد يكون من الشحر أو شيء على أساس أنه آخر شيء تراكمت عليهم الدروس.
1: نعم صحيح.
0: فنحن خرجنا عن مدينة السحر وقلنا لهم بهذا هذا، فحاولنا ان احنا نستفيد من فترة اختبارات النصفية نهاية العام.
1: ايوه.
0: فقلنا ثالثة ثانوي خلاص استمروا، لكن هنا عندنا في بقية المديريات ثالثة ثانوي راحوا لانه قد قطعوا
1: المنهج خلص، ولكن هذا استكمال
0: اخرناهم حوالي 20 يوم
1: يدرسون يعني.
0: فترة الاختبارات النهائية حق هذيلا عزلناهم في الصفوف مستقلة، خلينا المدرسين يروح يدرسوهم وخلينا هذا في ضغط واحد
1: ضغط
0: نسبة. لا تبينا بالطالبات في ضغط، لكن نحن بعدين يعني اخذنا المختصين من الكوادر في التوجيه الفني.
1: ايوه.
0: فحللوا للطلبه يعني انه يجب ان يكون الاتجاه العام حكم هذا الاتجاه. يعني لا تحاول انك ترهق نفسك هنا ترهق نفسك هنا. فخلي امورك يعني سلسه والامور بتكون فالفكره ظهرت معاهم. ولكن بعدين هناك المجتمع المحلي استغل في فترات المساعي من التقويه.
1: تقوية في
0: السحر في
1: صحيح.
0: فهذه التقوية استغلوها في استغلوها أخذوا نماذج أسئلة من عوام ماضي يحلوها للطلاب. هذا برضه ساعد ما ظهرت مشاكل.
1: جميل جدا أنه تكون حلول يعني تحل على المشاكل.
0: هذا الحلول لابد إنه يستحقوا الحلول الطلاب.
1: نعم صحيح لأنه مضيعين يعني. نتيجة هذه الإضرابات.
0: نعم. يعني.
1: فيكون الطالب هو الضحية. جميل نتعامل مثل هذه الحلول.
0: خرجنا خروج فريق كامل خرجنا عليه. نعم.
1: بالنسبة لمهام دوائر المكتب في العملية الامتحانية المكتب التربوي يضم عدة دوائر يعني.
0: شوف العملية الامتحانية في الدوائر كلها تختصر في اللجنة الإشرافية. اللجنة الإشرافية تأخذ عندنا نحن في المكتب عندنا أهم الدوائر والشعاب نحن عندنا شوف يعني حتى يكون المستمع وانتوا فعلا عندنا نحن مدير مكتب التربية والتعليم بالمحافظة بدرجة وكيل وزارة.
1: نعم.
0: اللي هو ما يقولون له مدير عام عندنا نحن زي بقية الهاتف نحن يقولون مدير مكتب
1: الوزارة
0: مدير مكتب الوزارة اللي هي هذه خمس محافظات في التعليم عندها الميزة هذه سنتين عندنا عدن وحضرموت وعندنا صنعاء وتعز واعتقد الحديدة أو
1: خمس محافظات
0: خمس محافظات يسمونها المحافظات النمطية الذي معها مديرها العام هذا ما يقولون له مدير عام يقولون له مدير مكتب وهو بدرجة وزارة
1: وكيل وزارة
0: وعندنا نوابه النواب نحن عندنا يسمونهم رؤساء شعب عندنا نواب يكونوا خمسة
1: نواب مدير العام
0: بس للشؤون في نائب المدير العام لشؤون التعليم يسمونه رئيس شعبة التعليم نائب المدير العام لشؤون المشاريع يسمونه رئيس شعبة المشاريع نائب المدير العام لشؤون التدريب والتأهيل يقولون له رئيس شعبة التدريب والتأهيل نائب المدير العام لشؤون المناهج والتوجيه والاختبارات يقولون له رئيس شعبة
1: نعم
0: والنائب المالي والإداري هذيل الخمسة والمدير العام هذيل أساسيين في اللجنة الإشرافية
1: أساس
0: بعدين تحتهم يجون مدراء نحن يسموهم دوائر انتم تسموه عندكم ادارات
1: اداراتنا
0: نحن دوائر التعليم التوجيه الاختبارات الماليه شؤون الموظفين هذيل كل مختص يدخل في العمليه الامتحانيه مش مختص في العمليه الامتحانيه يكون خلاص ممثله هذا رئيس الشعبه اللي هو النائب المدير العام فتكون اللجنه الاشرافيه تتكون من 15 شخص اضافه الى مدير الامن
1: المدير الأمن يكون
0: عضو لجنة إشرافية ضروري هذا في كل المحافظات هو اللي يمل لك كل شيء فالخمستعشر شخص مدير الأمن هم هذيل اللجنة الإشرافية العليا تسمى أو الإشرافية الأساسية للاختبارات هم هذيل يديروا عام الاختبار بعدين أنت تريد تستعين بمن من مدراء الإدارات استعين
1: في النزول يعني ممكن
0: استعين في النزول استعين في أي شيء تريده يعني
1: جميل
0: الكل تحت الخدمة يعني والعملية الاختبارية عملية كبيرة وميزانيتها كبيرة وتتسع للجميع إدارة تشرك الجميع
1: بالضبط
0: وإدارة تعملها سرية السرية مش طالبة فريق محدود ولكن العمل يكون مضاعف لكن نحن في مكتب وزارة التربية تعطى فرصة للجميع لسببين السبب الأول هو أن هذا الجيل بيد يروح ولازم تجهز الجيل بدله
1: ضروري يعني
0: لابد وهذا عملية تعليمية مش يعني مكتب
1: نعم صحيح
0: والشيء الآخر اعتمد تكافؤ الفرص الكل يريد يساهم معك في العملية التعليمية فما دام يريد أن يساهم معك أعطيه له فرصة في النزول أعطيه له فرصة في المراقبة أعطيه له فرصة في الإشراف أعطيه له فرصة في كل شيء فالكل يساهم
1: جميل جدا
0: المكتب الكل يساهم
1: نعم جميل طبعا هناك وفد وزاري مثل ما شارككم أمس في التدشين فما هي انطباعات هذا الوفد على الامتحانات والتدشين
0: بعد التدشين بحضر الوفد الوزاري طبعا وفد وزاري هو شارك معنا وكيل الوزير لقطاع المشاريع التجهيزية هذا طبعا اسمه الأستاذ سالم يعمر من الوادي هو أصلا مسؤول وزارة فحضر التدشين أمس وثلاثة آخرين اللي هم مكلفين من الوزارة فدائما حضرموت يعني تقدم نموذج فيما يتعلق بالترتيب والتنظيم والهدوء وعدم التجمهر وما هو ملاحظ دائما أول ما يجوا بعد ما خلصوا هذا يجاوا إلى المكتب أول ما يعطي انطباع إنه التجمهر ما فيش عندنا في تعبر عن المركز كأنك يعني هو مدرسة هو مركز وما فيش تجمهر
1: عكس المحافظات التجمهر يكون
0: تعرف التجمهر وللأسف التجمهر في اليمين وسيارات الأمن في اليسار مشكلة يعني أول ما تخرج عند هذا لن تجد الآن أنت بدأ عندك يعني بكرة دور لك على أي مركز أنت لن تجد تمر وما حد داري إنه هذا في
1: مركز أو غير مركز
0: في سنوات سابقة كانت جاء عندنا وفد من الوزارة فتفاجئوا بهذا الهدوء فكتبت أحد الوفد قالت ما نسمع في اختبارات حضرموت إلا زقزقة العصافير.
1: آه سلام.
0: ما لن نسمع
1: ما في
0: المركز نسمع عصافير بس زقزق حتى اللي يحلوا ويسوون ما نحذرين إنهم يحلوا.
1: صمت الناس.
0: فجينا عند المركز قلنا هذا مركز قالوا مركز دخلنا وزرنا فخرجنا فوجدنا في أشجار المدرسة زقزقة عصافير إنه ليس الناس.
1: صحيح.
0: هذا كان مقال في يوم الأيام كتبته أحد القادمين من الوزارة.
1: وهذا شهادة لمن حضرموت أنهم التجمهرات ما فيش عند المراكز
0: هي شبهت حتى ما عادش من التجمهر إنه الطلاب
1: نفسهم
0: ما فيش عندهم حرفشة وخبر
1: سكون وهدوء
0: ما فيش إلا الذي
1: تعلمنا
0: العصافير وزقزقتها يعني
1: نعم صحيح يعني كانت انطباعات الوفد
0: انطباعات طيبة من أول يوم يعني أمس جاءوا واليوم وبكرة إن شاء الله نعمل لهم برنامج معنا لأن نحن لما نخرج إلى الشحر ونخرج إلى غير البوزيرة ونخرج إلى دوعن نأخذهم معنا
1: يروحوا معنا يعني يتم الوفد
0: يتم إلى أسبوعين أسبوع حسب ما يريدونهم بس لكن يأخذ نموذج من المديريات المدنية اللي هي في المدينة وبعدها نجي نقول له تعرف الضلاع يقول ما أعرف شو مسافة معك خمس ساعات عندك نية بتجي معنا تعال
1: شو الهمة كيف
0: مرة أخذناهم ضلاع مرة أخذناهم يبعث فشافوا قالوا توصلوا إلى هنا ونفس الهدوء والسكينة بهذا الطريق
1: يعني في كل المديرية
0: فيستغربوا إنه قالوا نحن بجنبنا في أي مدرسة يعني غير حوالي تشوفونا هذا غير لهذا تشوفونا فأنا أعتقد إنه إحنا لابد نحافظ على هذه السكينة والهدوء ونتمنى أنها تستمر حضرموت يعني تحتاج إلى
1: إن شاء الله نحن دائما في الهدوء في النظام في القانون يعني تقريبا
0: نعم.
1: رقم واحد نقول
0: أكيد أمورنا طيبة يعني أمورنا طيبة يعني
1: الحمد لله
0: تعليم في كل القطاعات صراحة يعني كل القطاعات حتى ما لا نأخذ القطاعات الأخرى في حضرموت كل
1: نعم
0: القطاعات يعني قطاعات حيوية حضرموت الكل يبذل الجهود
1: نعم صحيح نعم نعم كيف تقيمون نهاية العام الدراسي الفارط وتستقبلون إن شاء الله العام القادم
0: نحن بدأنا يعني في الإعداد والتحضير للعام الدراسي القادم من خلال الاحتياجات
1: نعم
0: كم نحتاج معلمين كم مدارس جديدة بتفتح فالعام الدراسي بإذن الله تعالى يعني أقول لك حاجة هذا العام الدراسي شكله أطول عام عندنا نحن دراسة أخذ عندنا أربع مراحل صراحة يعني المرحلة الأولى يعني أخذت من بداية العام الدراسي نهاية شهر 8 إلى شهر 12 هذه مرحلة والمرحلة الثانية بداية الفصل الدراسي الثاني إلى شهر رمضان والمرحلة الثالثة من بعد عيد فطر إلى عيد الأضحى والمرحلة الأخيرة فيها من بعد عيد الأضحى امتحانات الشهادة إلى الآن يعني أربع جولات وكان نحن يعني ما نحناش في التعليم هذا يوصل نحن الفكرة على الأخوة في وزارة التربية والتعليم يعني الاستفادة في التخطيط ما فيش عام مفتوح
1: صحيح يعني نعم صحيح تكون التقويم
0: عن وفي تقطعات هكذا صحيح. ليش هذا التقطع
1: نعم حتى ينسون الطلبة الحين
0: أنا شفت تقطعات كثيرة
1: اختبروا الآن بعد العيد أو قدام العيد يعني وكان فترة رمضان وعيد الفطر وهكذا حتى المعلومات كانت تسرب
0: شوف أنا بقول لك حاجة
1: يعني أول مرة تقريبا
0: والله على تقطعات كثيرة نحن شوف عندنا مشكلة نحن مشكلة في قطاع التعليم في كل القطاعات كلنا نعرف نتكلم عن الأرقام والإحصاء يقول لك الرقم مهم الإحصاء بس نحن ما نضعها في تخطيط
1: صحيح نعم
0: رقم ذا ما نستغله تخطيط
1: نعم.
0: يعني هل أنا في التقويم المدرسي محتاج إلى أربعة تقطعات وثلاثة تقطعات حصل حتى نصل لعام دراسي
1: نعم.
0: أنا بقول لك حتى يعني حاجة الآن مهمة الكل مش منتبه لها اللي هي في يعني شوف العام الدراسي كيف روح لما جينا للحروة شده
1: نعم صحيح
0: وعكس نفسه على الأسرة نعم. وعكس نفسه على المجتمع وعكس نفسه
1: والله
0: على
1: ما كان نوصل
0: للحرارة
1: صحيح
0: شوف حاجة ثانية مهمة لم تراعيها الوزارة وكأنه ما فيش عندهم كادر يخطط إيش هو الناس في كأس العالم في شهر 6 الآن
1: صحيح
0: الطالب ما بيجوا
1: معهم بيشوفون مباريات
0: يعني الآن تعطي الطالب الفرصة إنه يخرج إلى إلى إلى الشارع يتابع المباراة ولا
1: الشاشات
0: طيب أنت مش عارف إنه كأس عالم جاي في شهر 6
1: هذا التخطيط مهم
0: هذا التخطيط شوف الأرقام كلنا نتكلم يقول لك ما يمكن معلومة إلا بها رقم
1: صحيح
0: كيف حول الرقم لتخطيط
1: نعم صحيح
0: يعني بما فيها حتى بقول لك يعني إلى مثلا إحنا بنظل في حرارة مرتفعة في الكهرباء
1: صحيح
0: محتاجين 60 ميجا 70 نعم. 80 رقم ذا
1: نعم
0: كيف نخطط ان 60 وال70 تحل لي مشكله في ارتفاع درجه الحراره تخطيط مهم اما عمليه الارقام وذكرها ونحن انجزنا إذا لم تحول إلى تخطيط بنظل بهذا
1: الشكل. حتى الامتحانات لأن الشهادة أعتقد أن أتت إلى يعني إيش نقول جريناها إلى هذا الوقت الحمار وقت يعني كل سنة يعني أعتقد قبل العيد
0: عارف الناس
1: خلصوا يعني وكده
0: أنا أقول لك
1: تخطيط يعني تخطيط هذا غير جدا يعني
0: تخطيط أنقلنا إلى مرحلة جديدة أنا مالي شيء فيها يعني اللي هي مرحلة
1: الحرب في غنى عنها عن
0: مرحلة الحرب مرحلة الأسرة غير مستوعبة أنها تجلس مع ابنها كيف بتجلس معه في غير
1: صحيح
0: في تيار طافي.
1: نعم نأخذ اتصال. السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: يا هلا من معنا؟
2: أبو عبد الله يا أخي.
1: يا هلا أبو عبد الله تفضل.
2: الله يحفظك. بس عندي مداخلة
1: تفضل. تفضل يا أبو عبد الله.
2: يعني هل هناك إمكانية مثلاً إنه تبرمج العملية التعليمية والسنة الدراسية؟ خلال الفصول اللي خلال تكون يعني حرارة فيها معتدلة مثلا من اكتوبر الى من ابريل الى اكتوبر مثلا
1: يعني عشان تجنب الفترة الحر يعني
2: من اكتوبر لابريل عشان
1: من اكتوبر لابريل.
2: الشيء الثاني انا اخي لاحظنا انه طلابنا طبعا ابنائنا احنا نشوف انهم مضغوطين ويعانون من ضغوط نفسية بسبب تراكم المواد بدأت مثلا الأولى ثانوي يعني هل في برضو إمكانية أن تكون الاختبارات الشهرية هذه هي مقياس هذه تقسم مثلا على ثلاث اختبارات شهرية وخلاص هذه الثلاث الاختبارات الشهرية تأخذ
1: مقياس يعني للفصل أو شيء
2: المستوى الطالب فبتكون العملية خفيفة ونفسيا هم بيهدون وتوصل برضو في نفس الوقت توصل المادة إلى الطلاب. نرجو إن شاء الله
1: إن شاء الله تسمع الإجابة.
2: كل هذه المقترحات.
1: شكرا لك يا أبو عبد الله هذا المداخلة. تفضل السيد أنور.
0: بالنسبة للحرارة نحن اختتمنا الحديث أنا وأنت فيها
1: الآن.
0: فهو يعني إجابة السؤال نعم. اللي هو ما يتعلق بالحرارة التخطيط.
1: تخطيط عن سليم.
0: من أين نصل إلى الجو الحار هذا؟
1: نعم صحيح.
0: تمام إذا ضبطنا أمورنا لن نصل إلى الحر ولن نصل إلى.
1: بيكون يعني من شهر كذا لشهر
0: بتشهر كذا وبعدين نحن نربط أنفسنا بالمناسبات العالمية لازم ننتبه لها نحن في إطار عالم مش
1: تخطيط يعني
0: مهم جدا يعني مش معقول أنا بجيب أعمل اختبارات الآن أنت تعرف كأس العالم بيبدأ خلال يومين هذه خلاص وكل شهر ستة كأس عالم والطلبة مش معك إذا أنت في حضرموت قدرت محافظات أخرى لن تستطيع
1: صحيح صحيح
0: كأس العالم ده أربع سنين الناس تنتظره
1: تمام
0: فنرد على الأخ ونقول التخطيط مهم
1: نعم صحيح
0: فيما يتعلق بتراكم فعلا أولى ثانوي في 11 مادة تعليمية 11 مادة تعليمية وبعدين لما يطلع ثانية ثانوية يروح علمي تروح جزء منها لأما علمي أو أدبي وكل هذا
1: يخف شوية
0: سياسة تعليمية في الدولة يجب أن تكون واضحة فيما يتعلق بالمواد الدراسية وهذا يحتاج إلى حل مشكلة البلاد المرة السياسية لأنك لا يمكن تتعمل تحذف مواد في محافظات محررة ومحافظات أخرى ما فيش
1: صحيح.
0: أو في المحافظات الأخرى فيه ومحافظات محررة هذا أنت المرة الوضع اللي نحن فيه وهذا المناهج كلها بتعدل لأنها يعني المنهج لا ليش هو المنهج المنهج هل أنا يعني بعد ما نكون في سلنا وأنت فيها هل أنا بحاجة إلى أن نكون نعرف إنه من ما هي عاصمة هذه الدولة وما هي أنا بحتاج إلى شيء آخر
1: صحيح.
0: تمام ماشي
1: صحيح.
0: يعني يكون هو طالب يعني عندما يقول لك من هو فاتح القسطنطينية يعني في فترة أنا بجاوب لكن حاليا مش محتاج
1: صحيح
0: محتاج شيء ثاني
1: يعني المنهج تبغى تغيير وهكذا يعني
0: مش محتاجه يعني
1: صحيح
0: وهذا الاختبارات نفس الحال هي عام دراسي عندنا عام دراسي متراكم شوف انت في وضع مقترح قريب كذا
1: ايوه
0: هل نستطيع القدره للدوله الغاء امتحانات الثانويه العامه لو وضع سؤال كذا
1: نعم هل
0: اسمه بقيت بعض الدول يعني
1: يعني ما فيش امتحانات
0: ثانوية قد الغينا تاسع
1: تاسع
0: قد الغينا وكانت تجربة رائدة واعتمد امتحان نقل ويستمر مع الناس
1: وبالنسبة للثانوية
0: الثانوية يعني الآن فجات إشكالية
1: ايش هي
0: الإشكالية هي كيف تستطيع أن توزع المنح الدراسية بعدين
1: ما بعد الثانوية
0: إذا أنت ما معك معيار توزع فيه صح
1: نعم
0: فقالوا لا نحن نعمل امتحان بناء قدرات يعني الطالب بعد ما يجي ثانوي يروح بكلية معينة يروح يعملوا الاختبار
1: ما يدخل كلية بالاختبار
0: طيب جينا قلنا من هذا اللي بيدير الاختبار وهل بيعطي المحافظات فرصة حقها يعني خاصة في الابتعاث الخارجي
1: نعم
0: ولا بيروح بيحددوا في مكان واحد حكم قدراتهم ضعيفة وبيروح في مكان آخر
1: صحيح
0: فيظل الاختبار هذا التحديد قدرات المنحة الخارجية. الشهادة حضرموت لها 20 منحة وجبوا أفضل 20 طالب عندكم مثلا يعني. لكن لو جينا من قدرات أنت قد ما تحصل 20 قد تحصل 5 وقد تحصل 2 وقد ما تحصل شيء وقد تحصل 30 هذا على حسب مزاج الممتحن في بناء القدرات. العملية الاختبارية ما زالت في الدول النامية وما فيها بلدنا تحتاج إلى معايير أخرى مش معايير الدول المتقدمة يعني. يعني انت لو كنت انت من اليمن ولا من حضرموت تقدم للملحقيه الثقافيه في تركيا تدخل اختبار وانت نجحت يستدعوك ثاني يوم يقول لك طلع خلاص انت نجحت
1: على طول يعني
0: لانه معيار
1: موجود
0: يعني انت من درين فين ما دام قبلت في, في في في في الاختبار فهنا تحصل على حقوقك. فهذه طبعا كل هذا الكلام الناس ناقشته كثير بس اصطدمت بواقع ثاني. قد يتعرض بعض المحافظات وبعض الدول الى شيء من الغبر في الابتعاث كثيرا. فظل بيظل الاختبار كتقييم للابتعاث وغيرها يعني. نعم.
1: وبظل يقول يعني حتى في اولى ثانوي يكون مقياس ايش يعني يشلون من شهر واحد مثلا الفصل انتم تعملون كل شهر امتحان شهر
0: يعني الشهرين عندنا في الشهر عندنا في الفصل الاول اختبارين شهريه وامتحان فصلي
1: هو يعتقد بقى واحد وبس يكون مقياس او معيار.
0: ما هو هذه المشكله فيها.
1: نعم.
0: انت
1: نعم.
0: لو مرض الطالب او ما حضر هذا كيف بتصلح؟
1: صحيح مع واحد لكن لما يكون
0: ضعف في واحد وضعف في الثاني
1: صحيح. نعم.
0: فتعمل بداية انت لازم مش لك للكل لكن لو هو اختبار واحد ما حضره
1: يعني تعمل يعني
0: صحيح. وإذا بتعمل له اختبار لوحده ورسل تعمل له هذا اختبار
1: برضه مشكلة
0: هذا اختبار فاختبارين هذا إذا غاب في واحد جاله ظرف في واحد تضاعف له الآخر بشكل أنت مقتنع به
1: صحيح. أن مثلا
0: هذا ما حضر طول بعدين يجي يقول لك قدر له مسكين ظرفه طب واللي حضروا واللي تعبوا
1: صحيح. نعم
0: لازم معيار خلاص أنا مقتنع بيني وبين الله سبحانه وتعالى.
1: نعم صحيح. نعم هكذا يتكون للاسم. نعم. بالنسبة للعام الدراسي القادم هل خططتم الآن يعني عملتم
0: نحن بدأنا للعام الدراسي القادم أول مرة فيما يتعلق بعدد المشاريع الداخلة في العام الثاني يعني نحن العام القادم يكون عندنا مدارس جديدة تحتاج معلمين
1: صحيح.
0: تحتاج أثاث تحتاج الشيء الثاني نحن نبدأ في عمل إعادة توزيع المعلمين كم خرجوا معاش الآن ما بعتمدهم العام القادم
1: صحيح.
0: كم متوفي كم
1: تعمل حساب كله
0: عمل حساب نحن عندنا في ساحل حضرموت سنويا يخرج معاش من 150 إلى 200
1: في ظل تغطي هذا العدد
0: في ظل عدم وجود توظيف.
1: نعم.
0: في ظل عدم وجود يعني نفس الفكر ونفس اللي خرج عنده خبرة
1: نعم.
0: يدرس ثالثة ثانوي أو يدرس صفوف عليا فأنت اللي بتجيبه ذاك الهلو
1: نعم صحيح.
0: فالتأهيل يتم أثناء العام بس يصدم لما تقول له خذ ثالثة ثانوي أوه
1: نعم صحيح
0: فيها.
1: نعم.
0: فنحن من الآن نعد لي احتياجاتنا يسمونه خط احتياجات ورفع البيانات للعام الدراسي القادم كم مشاريع داخلة في الخدمة كم مشاريع سابقة كم نحتاج معلمين كم نحتاج إدارات كم خرجوا وتقاعد نجيب بديل عنهم كم منهم الذين بيجوا هل هم كفاءات ويحتاج إلى
1: ولهم حتى تعاقدوا مع بعض من النازي هذا معاش أو تتعاقد معه
0: شوف إحنا إذا بنتعاقد مع حد أنت تتعاقد مع واحد يدرس لك فصول عليا أما غير كذا يعني غير كذا
1: بالنسبة لثالثة ثانوي
0: الذي لا يوجد له بديل درس فيزياء درس إنجليزي ثالثة ثانوي درس العربية ثالثة ثانوي بس هل عاد عنده نية ولا عاد يعتذر
1: هذا مشكلة يعني في اعتذارات تتم
0: أو كثير يقول لك برتاح أو يقول لك أنا قد مدرسة خاصة قد مسكتنا او يجي يقول لك انا حصلت لي عمل خاص
1: فتلاقون صعوبات انت
0: فيها صعوبات خصوصا في اصحاب الخبرات والكفاءات.
1: نعم صحيح
0: الكفاءات اما اللي له بديل
1: خلاص هذا اللي لكن في الكفاءات يعني
0: الكفاءات والخبرات تجد مشكله تجد مشكله يعني مثلا يعني مدارس كبيره.
1: نعم صحيح.
0: فنحن في هذا المقترح يعني نشوف ما هو اصلح يعني لتسيير العمليه التربويه والتعليميه في ظل الظرف اللي نحن فيه الان يعني.
1: نعم.
0: لا يوجد توظيف لا يوجد شيء يعني
1: بالضبط
0: والامور ان شاء الله نقول تصير
1: باذن الله تعالى واتصالات يمكن والوقت ادركنا لكن ناخذ دقيقه. السلام عليكم. الو
3: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام من معنا؟
3: معك صالح.
1: هيا هلا استاذ زكي.
3: حياتي الاستاذ محمد الحياه الاهم التربويه.
1: نعم نعم
3: الانوار كيف استاذ الانوار؟
0: الحمد لله اهلا وسهلا.
3: حالك طيب؟
0: طيبين ان شاء الله وصحه وعافيه.
3: ابشرك بخير الله. وين انتم في تجهيز مدرسه السلام للعام القادم؟
0: اللي في حي السلام.
3: حي السلام مدرسه السلام يعني.
0: نعم نعم.
1: تسمع الإجابة أستاذك إن شاء الله.
3: نعم جزاك الله خير.
0: مدرسة السلام قريبة مننا.
1: أنا أعلم.
0: فمدرسة السلام جاهزة من ناحية المبنى 100%. ولكن ينقصها الأثاث فقط. وكان قريب لقى معنا مع مدير عام مديرية، كنا في ثانوية شباب معنا.
1: أستاذ رياض.
0: أيوة. فمن ضمن نحن نركز على نريد مدارس تدخل ومن ضمنها مدرسة السلام. وإن شاء الله بإذن الله يجتهدوا كثيرها، يعني المبنى جاهز.
1: بس يعني.
0: التجهيز هو لو توفر وفي الناس هذا ممكن تجهز العام القادم.
1: يعني نقول العام القادم إن شاء الله إذا توفر.
0: بتكون بديلا عن 22 مايو ما تعرف النجمة الحمراء. لأنها تحتاج ديك إلى قديمة. وهذه تحل
1: يكون
0: محلها.
1: استبدال يعني.
0: وفي عندنا نحن مشاريع. عندنا مشاريع تكلمنا عليها هي لابد ان احنا نجتهد فيها، خاصة في المكلة القديمة.
1: نعم صحيح.
0: اللي هي مدرسة ابن خلدون. هذه اذا جاءت بتسل جزء كبير.
1: صحيح. نعم.
0: تمام. تحل. وعندنا روضة الشهيدة منار اللي عند الميليشيا في الديس. هذه اكبر روضة على مستوى حضرموت كامل.
1: جاهز مشكلة كبيرة.
0: خلاص تحل لك مشكلة. وعندنا مبنى ثالث من شهاب الجديد 3 ادوار. هذا اذا الثلاثة المشاريع تم عملها والمكلفة تكون بعافية
1: الحمد لله إن شاء الله تحقق هذا. يعني
0: لو نريد نجتهد كثير فيها، وخاصة مثل سلام ما فيها إشكالية، فيها تجهيز بس تجهيز وجو نحن عاملين مع شراكات مع منظمات الدعم يجو بس يفترن نحن تجهيز يعمل البنية طاقة شمسية وكثر الله خيره
1: خلاص يعني
0: يجو بس
1: نعم. أشكرك جدا الأستاذ أنور فرج عبد الدائم رئيس شعبة التعليم العام عضو اللجنة الإشرافية للاختبارات بمكتب التربية وزارة التربية والتعليم بساحل حضرموت على تجاوبك الدائم معنا في إذاعة المكلة والرد على أسئلتنا وأسئلة الإخوة المستمعين. وهل من كلمة أخيرة؟
0: شكرا جزيلا على سعادتكم لكم التوفيق. إن شاء الله نقول ندعو السلامة والتوفيق
1: بإذن الله تعالى
0: للجميع بما فيهم طلابنا، السلامة من ارتفاع درجات الحرارة
1: إن شاء الله. أمين.
0: والتوفيق في الاختبارات.
1: نعم.
0: وأيضا ندعو للجميع إن شاء الله بالصبر في ظل هذا الأوضاع الذي نحن فيها.
1: نعم.
0: وذكر عافية إن شاء الله من الله سبحانه وتعالى
1: بإذن الله
0: ارتفاع الحرارة ولكن نقول إن شاء الله يعني التعويض في في في أماكن أخرى
1: بإذن الله تعالى،
0: وربنا إن شاء الله يوفق الجميع.
1: آمين إن شاء الله. شكرا أستاذ أنور.
0: شكرا جزيلا.
1: تحياتي وتحيات الزميل عبد الله سعيد السيود التنفيذ والإخراج والزميلة مادلين أباكود من إدارة الإعلام الجديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: شكرا جزيلا.
4: ضيافة حضرمية. ضيافة حضرمية على مدى ساعة أثيرية حول مائدة المستجدات الحياتية، تثريها تفاعلاتكم الهاتفية مباشرة مع محمد أحمد بن الشيخ أبو بكر.

الخامسة عصرا في إذاعة المكلا، تحية لكم. وهذه نشرة خاصة بالأخبار المحلية، أبدأها بالعناوين. بسم الله الرحمن الرحيم. تنفيذ حضرموت عقب اجتماعه الدولي، ويستمع إلى إحاطة عاجلة حول ملف الكهرباء وعدد من الملفات المدرجة في جدول أعماله. الوكيل لمديريات الوادي والصحراء يلتقي قيادة جامعة سيئون، ويؤكد دورها المحوري في خدمة المجتمع وتعزيز مسيرة التنمية. ومكافحة المخدرات بالمكلا توجه ضربة قاصمة وتضبط أحد أخطر المروجين. تفاصيل الأخبار من إذاعة المكلا. عقد المكتب التنفيذي بمحافظة حضرموت صباح اليوم بمدينة المكلا اجتماعه الدوري الرابع للعام 26 برئاسة وكيل محافظة حضرموت الأستاذ حسن سالم الجيلاني، مستعرضا عددا من القضايا والتقارير المدرجة في جدول أعماله، مستمعا إلى إحاطة عاجلة حول ملف الكهرباء. وفي مستهل الاجتماع نقل الوكيل الجيلاني تحيات عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت سالم أحمد الخنبشي، مؤكدا أن المحافظة تمر بظروف استثنائية وتحديات كبيرة، مشيرا إلى أن الجهود التي تبذلها السلطة المحلية ومعها المكاتب التنفيذية والفرق الميدانية أسهمت في استمرار تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين، وفي مقدمتها الكهرباء والمياه والصحة والنظافة رغم شح الموارد والضغوط الاقتصادية. وأكد وكيل المحافظة أن المرحلة المقبلة تتطلب رفع وتيرة العمل وتكثيف الجهود الميدانية والعمل بروح الفريق الواحد، مع التجديد على مكافحة الفساد وترسيخ مبادئ النزاهة.

مقارنة بغيرها، لافتا إلى الجهود المكثفة المبذولة في ملف الكهرباء، مؤكدا قرب وصول وتشغيل المحطات الإسعافية بقدرة إجمالية تصل إلى 200 ميجاوات لساحل ووادي حضرموت برعاية وتنسيق من البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن. معربا عن شكر وتقدير قيادة المحافظة للأشقاء في المملكة العربية السعودية على دعمهم المستمر وجهودهم الصادقة في التخفيف من معاناة المواطنين وتعزيز الاستقرار والخدمات بالمحافظة. من جانبه قدم المدير العام للمؤسسة العامة للكهرباء بساحل حضرموت المهندس مازن بن مخاشن إحاطة عاجلة حول كلفة الكهرباء وأسباب ارتفاع ساعات الانقطاع خلال الفترة الراهنة، موضحا أن الارتفاع غير المسبوق في درجات الحرارة أدى إلى زيادة قياسية في الطلب على الطاقة، حيث بلغت القدرة المطلوبة نحو 390 ميجاوات في حين يبلغ متوسط القدرة التوليدية الحالية قرابة 150 ميجاوات، ما أسفر عن فجوة عجز تقدر بنحو 240 ميجاوات بالإضافة إلى شحة توفر المشتقات النفطية مقارنة بالاحتياج الفعلي من الوقود. ووجه المكتب التنفيذي بمحافظة حضرموت دعوته للحكومة للقيام بالتزاماتها الوطنية والدستورية في تعزيز مستوى الخدمات الأساسية وفي مقدمتها خدمة الكهرباء في ظل موجة الحر الشديدة التي تشهدها المحافظة وما رافقها من زيادة معاناة المواطنين جراء ارتفاع ساعات انقطاع التيار الكهربائي، مؤكدا أن تدهور خدمة الكهرباء ينعكس بشكل مباشر على مختلف مناحي الحياة المعيشية والخدمية، داعيا إلى سرعة التدخل العاجل لمعالجة الاختلالات القائمة وتوفير الوقود والبدائل اللازمة لضمان استقرار الخدمة والتخفيف من الأعباء المتزايدة على المواطنين لا سيما خلال هذه الظروف المناخية الاستثنائية. وخلال الاجتماع صادق المكتب التنفيذي على محضر اجتماعه السابق وناقش تقارير تفصيلية مقدمة من مكتب وزارة التخطيط والتعاون الدولي حول مستوى تنفيذ المشاريع وتقرير مكتب الأشغال العامة والطرق وتقرير الإيرادات المحلية والمشتركة وتقرير الواجبات الزكوية إلى جانب تقرير صندوق النظافة والتحسين، حيث أقرت بشهادها جملة من الملاحظات والتوصيات الهادفة إلى تحسين الأداء وتعزيز كفاءة العمل المؤسسي. بتوجيهات عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظة حضرموت الأستاذ سالم أحمد الخنبشي دشن وكيل محافظة حضرموت الأستاذ حسن سالم الجيلاني بمعية وكيل وزارة التربية والتعليم المهندس سالم يعمر والمدير العام بمكتب وزارة التربية والتعليم بساحل حضرموت الأستاذ أمين بعباد سير اختبارات انهاء المرحلة الثانوية للعام الدراسي 25-26 على مستوى عمومي مديرية المحافظة. وخلال الجولة التفقدية التي رافقهم فيها المدير العام لمديرية مدينة المكلا الأستاذ فياض بعامر اطلع الوكيل الجيلاني ومرافقوه على مستوى الجاهزية والتحضيرات التي أعدها القائمون على المراكز الاختبارية بما يضمن توفير الأجواء الملائمة من مختلف الجوانب لتمكين الطلاب والطالبات من أداء هذا الاستحقاق الوطني المفصلي في مسيرتهم العلمية. من جانب استعرض المدير العام لمكتب وزارة التربية والتعليم بساحل حضرموت الأستاذ أمين بعباد مراحل الأعداد والتحضير وفقا لخطة اللجنة الإشرافية الفرعية المنبثقة عن اللجنة العليا للاختبارات، مشيرا إلى استكمال كوادر المكتب لكافة المتطلبات والاحتياجات الضرورية لضمان سير العملية الاختبارية بسلاسة وبالتنسيق مع الجهات المختصة في مجالات الأمن والصحة والمجتمع. وأوضح بعباد أن إجمالي عدد المتقدمين لاختبارات هذا العام بلغ 10492 طالب وطالبة في القسمين العلمي والأدبي موزعين على 105 مراكز اختبارية في مختلف مديريات المحافظة. في إطار اهتمام السلطة المحلية بدعم

مؤسسات التعليم العالي وتعزيز دوري التنموي، قام وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديريات الوادي والصحراء الأستاذ جمعان سالمين بربا أمس بزيارة تفقدية إلى جامعة سيئون. اطلع خلالها على سير العملية التعليمية والأكاديمية ومستوى الاستقرار الإداري وأبرز الأنشطة والبرامج التي تنفذها الجامعة في مجالات خدمة المجتمع. وقعت السلطة المحلية في مديريات وادي حضرموت والصحراء أمس اتفاقية شراكة استثمارية أولوية لتأسيس شركة ذات مسؤولية محدودة لتوريد وإنشاء وتمويل وتطوير وتشغيل وصيانة ونقل ملكية محطة طاقة شمسية بقدرة 50 ميجاوات مع أنظمة تخزين الطاقة بالبطاريات بنظام البي أو تي في هضبة القطن بمديرية وادي والصحراء حضرموت. وتأتي الاتفاقية التي وقعها السلطة المحلية وكيل المحافظة لشؤون مديريات الوادي والصحراء جمعان بربع بحضور وكيل المحافظة المساعد المهندس هشام السعيدي، ضمن جهود السلطة المحلية والجهات المعنية تنفيذا لقرار مجلس الوزراء رقم 7 لعام 26 بشأن وحدة الشراكة بين القطاعين العام والخاص التي تخضع لقانون الاستثمار والتشريعات اليمنية بهدف تطوير قطاع الكهرباء بوادي حضرموت عبر مشاريع استراتيجية تسهم في تحسين خدمة التيار الكهربائي وتخفيف الاعتماد على الوقود التقليدي بما ينعكس إيجابا على حياة المواطنين والقطاعات الخدمية والتنموية. آخر خبر في هذه النشرة، تمكنت إدارة مكافحة المخدرات بساحل حضرموت من ضبط أحد أخطر مروجي المواد المخدرة بمدينة المكلا، وذلك عقب عملية أمنية نوعية نفذت بناء على تحريات دقيقة ورصد ومتابعة مستمرة لتحركات المتهم. وأوضح القائم بأعمال مدير إدارة مكافحة المخدرات بساحل حضرموت الرائد وضاع عمر بازومح أن قوة من الإدارة أوقفت المتهم أثناء تنقله على متن مركبة، وبعد تفتيشها عثر بداخلها على نحو كيلوين من مادة الشبو المخدرة ليتم استكمال الإجراءات القانونية ومداهمة المنزل الذي كان يستخدمه المتهم. وأضاف الرائد بازومح أن عملية تفتيش المنزل أسفرت عن ضبط 6 كيلو جرامات و334 جراما من مادة الحشيش المخدر، إضافة إلى 2 كيلو جرام من مادة الشبو المخدرة، ليصل إجمالي المضبوطات إلى 10 كيلو جرامات و334 جراما من المواد المخدرة. كما ضبط بحوزته على سلاحين آليين من نوع كلاشينكوف وثلاثة مسدسات. من إذاعة المكلا قدمنا لكم مستمعين الكرام النشرة الأخبارية المحلية، حررها من إدارة الأخبار الزميل سالم محروس، نفذها الزميل أسامة عمر جابر. شكرا للمتابعة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: الأخبار الرياضية مع فهيم محمد باخريبة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. عزيزي المستمع عزيزي المستمعة، أسعد الله أوقاتكم بالخير أينما كنتم، ونرحب بكم في الأخبار الرياضية لهذا اليوم الاثنين. أكد مدير المنتخب اليمني الأول لكرة القدم عبد الرحمن الأنسي أن الإنجاز التاريخي الذي حققه الأحمر اليماني بخط بطاقة التأهل لنهائيات كأس آسيا 2027 المقررة إقامتها في المملكة العربية السعودية لم يكن وليد الصدفة، بل جاء ثمرة استراتيجية وطنية متكاملة وجهود مضنية بذلت على المستويات كافة لتزف الفرحة والبهجة إلى قلوب 40 مليون يمني. وأوضح الأنسي أن الصعود الآسيوي نتاج تخطيط فني دقيق قاده بكفاءة مدرب المنتخب الكابتن نور الدين ولد علي، مشيدا بالدور الريادي لقيادة الاتحاد العام لكرة القدم برئاسة الشيخ أحمد صالح العيسي والأمين العام حسام السنباني ومجلس الإدارة نظير تدريبهم الصعاب، ومنح المنتخب رعاية استثنائية واهتماما كبيرا منذ بطولة كأس الخليج خليج 26 في الكويت. وحتى اللحظة قام مدير عام مديرية المكلا فياض عامر بزيارة فقدية المنشآت نادي شباب روكوم الثقافي الاجتماعي، حيث حضر حصة تدريبية الفريق الأول لكرة القدم الذي يستعد لبطولة أندية الدرجة الثالثة. والتقى عامر بإدارة النادي واللاعبين ناقلا لهم تحية عضو المجلس الرئاسي محافظ حضرموت الأستاذ سالم الخنبشي، وباركت لهم بعيد الأضحى المبارك. تتواصل اليوم الاثنين 8 يونيو 2026 منافسات باريات بطولة الذكرى العشرين لفقيد الحركة الرياضية علي سعيد علي رحمة الله عليه بمدينة الشحر، البطولة التي تنظمها ليلة مستقلة وبإشراف نادي سمعون ولجنة الفرق الشعبية بالشحر وبرعاية كريمة من أكاديمية الشرارة بالشحر وبتنسيق مع السلطة المحلية ومكتب الثقافة. كشفت تقارير صحفية عن تراجع نادي الهلال السعودي عن تعاقد مع أولى الصفقات خلال فترة الانتقالات الصيفية بسبب المبالغ المرتفعة التي تطلبها الأندية. وسبق وأن أشارت تقارير إلى أن الهلال يستهدف التعاقد مع الإنجليزي ماسون المحترف ضمن صفوف أولمبيك مارسيليا الفرنسي، والذي سبق وأن زامل البرتغالي رونالدو قائد النصر في مانشستر يونايتد. وبحسب ما أورده موقع فوت ميركاتو الفرنسي فإن الهلال تواصل بالفعل مع أولمبيك مارسيليا من أجل بحث إمكانية التعاقد مع اللاعب، إلا أن المطالب المالية للنادي الفرنسي أوقفت المفاوضات في مراحلها الأولى. وأوضح التقرير أن إدارة مارسيليا طلبت الحصول على 120 مليون يورو للموافقة على بيع اللاعب، وهو رقم اعتبره الهلال مبالغا فيه ما دفعه إلى التراجع عن إتمام الصفقة وعدم الدخول في مفاوضات متقدمة. يخطط نادي الاتحاد السعودي للتعاقد مع مدرب جديد خلف البرتغالي كوسيساو، وذلك من أجل إعادة بناء الفريق بعد موسم خرج منه العميد بدون أي عقاب. وأعلن الاتحاد قبل أيام قليلة إقالة المدرب من منصبه، ويخطط حاليا للتعاقد مع مدير فني جديد لتصحيح المسار. وبحسب ما ذكره الإعلامي ماجد هود المقرب من الاتحاد فإن إدارة النادي تفكر في التعاقد مع البرتغالي نونو سانتو مدرب الفريق الأسبق بداية من موسم جديد، ويبحث الاتحاد عن مدير فني يقود المشروع الرياضي في الموسم المقبل بعد التغييرات الأخيرة التي شهدها الجهاز الفني، وسط رغبة في التعاقد مع اسم قادر على إعادة الفريق إلى منصات التتويج محليا وقاريا. وبحسب ما تردد خلال الساعات الماضية فإن اسم نونو سانتو عاد بقوة على طاولة النقاش داخل أروقة النادي، مستفيدا من التجربة الناجحة التي خاضها سابقا مع نادي الاتحاد. حسم بيريز رئيس نادي ريال مدريد الانتخابات الرئيسية بفوز كاسح على نفسه إنريكي بعد حصوله على 65% من أصوات الأعضاء ليضمن استمراره في قيادة النادي الملكي حتى عام 2030 في ولايته الثامنة على رأس أكبر أندية العالم. وأظهرت الأرقام الرسمية التي أعلنها النادي أن بيريز حصد على 21.741 صوتا من إجمالي الأصوات مقابل 11.814 صوتا لرجل الأعمال إنريكي الذي حصل على 35% في نتيجة تعكس الثقة الكبيرة التي يحظى بها الرئيس الحالي لدى جماهير النادي. وستكون هذه الولاية الثامنة لبيريز كرئيس النادي الملكي في مسيرة قيادية امتدت 23 عاما مقسمة على فترتين، الأولى من عام 2000 إلى عام 2006 والثانية من عام 2009 حتى الوقت الحاضر دون انقطاع. رد بايرن ميونخ على الأحداث المتزايدة بشأن العرض المالي البالغ من 150 مليون يورو الذي يقال أن بيريز يجهز التعاقد مع أوليسيه في حال إعادة انتخابه رئيسا لريال مدريد. وكان هير بريك هاند رئيس نادي بايرن ميونخ هو من وضع حدا لهذا الإشاعات خلال زيارة لأحدى روابط مشيعي البافاري، وأكد أن الجناح الفرنسي المرتبط بعقد مع النادي حتى صيف 2029 ليس للبيع، وبالتالي لن ينتقل إلى أي نادي آخر بغض النظر عن حجم المبلغ الذي قد يعرض من أجله. ونشر صحيفة آس تصريحات هاينر حيث قال أوليسيه لاعب في بايرن ميونخ ويملك عقدا طويل الأمد. يواصل نادي برشلونة تحركاته النشطة في سوق الانتقالات الصيفية، حيث يراقب كشافون نادي الكتالوني عن كثب العديد من اللاعبين الشباب الواعدين في جميع أنحاء أوروبا، بينهم الجزائري إبراهيم مازا نجم بايرن ليفركوزن الألماني والمنتخب الجزائري المشارك حاليا في كأس العالم 2026 بالولايات المتحدة الأمريكية. وكشف صحيفة ديبورتيفو الأسبانية أن بطل الدوري الأسباني لم يتخلى عن فكرة ضم مازا، مؤكدا أن اهتمام برشلونة باللاعب الشاب البالغ من العمر 20 عاما لا يزال قائما رغم المنافسة الشرسة من أندية أوروبية كبرى أخرى على رأسها مانشستر سيتي. وإلى جانب الصفقات الكبرى يستكشف برشلونة العديد من اللاعبين الشباب الواعدين لتعزيز صفوفه بمواهب جديدة تكمل خريجي أكاديمية لاماسيا الشهيرة. مباريات اليوم الاثنين، مباراة ودية هولندا مع أوزبكستان في 49 دقيقة، وموريتانيا مع النيجر في 10 مساء، وفرنسا مع إيرلندا الشمالية في 10:10 دقائق. الأخبار الرياضية انتهت، تحياتي أنا فيم بخريبة، تحيات العزيز عبد الله عيضة حسين، نلتقيكم غدا في نفس الموعد بإذن الله.
0: الأخبار الرياضية مع فهيم محمد بخريبة.

0: المستمعين.
1: حلقات الأسبوعية
0: في نصف ساعة أثيرية.
1: إعداد وتقديم
0: سعيد الحق.
1: أيها الأصدقاء،
2: أيتها الصديقات،
1: في مثل هذا الوقت من كل جمعة تعشوشب وتخضوضر دوحة صداقتنا ومحبتنا الإذاعية الأثيرية. بريد المستمعين،
2: فنجني غرس بذور مساهماتكم الأسبوعية بها ثمرات طيبة المذاق شهية المأكل من المعلومات القيمة والخواطر الطيبة وأفكاركم النيرة.
1: ونشم نحن أسرة البريد ومعنا كل الأعزاء الكرام من الجمهور العريض لمستمعي إذاعتنا الحبيبة المكلة في مساحة بث إرسالاتها البرامجية هنا أو هناك. نشم كلنا عطور قوارير أقلامكم المسكوبة في هذا المجال أو ذاك، أريجا فواحا من عبير زهور وورود مواهب بنات أفكاركم المتفتحة في رياض كتابات إبداعاتنا الأدبية الحضرمية.
2: وتحية وسلاما منا لكم،
1: وعلى المحبة الخالصة والصداقة الصادقة تجمعنا بكم حلقة هذا الأسبوع من بريد المستمعين مع الكلمة الطيبة والنغمة الطيبة.
2: وجمعة طيبة.
1: جمعة

0: أصدقاء البريد،
1: صديقات البريد،
0: من حي الشهيد بالمكلا. نبدأ حلقة هذا الأسبوع من دوحة محبتنا وصداقتنا الأثرية الأسبوعية مع صديقنا ماهر عمر بوسبعة الذي يقول:
1: إذا أغلقت الشتاء أبواب بيتك وحاصرتك تلال الجليد من كل مكان،
0: فانتظر قدوم الربيع وافتح نوافذك لنسمات الهواء النقي،
1: وانظر بعيدا فسوف ترى أسراب الطيور وقد عادت تغني،
0: وسوف ترى الشمس وهي تلقي خيوطها الذهبية فوق أغصان الشجر لتصنع لك عمرا جديدا وحلما جديدا وقلبا جديدا.
1: ثم يقول ماهر في سياق مساهمته، يقول:
0: نحن بعيدون جدا من حيث المسافات والأميال، ولكن يمكن للكلمات أن تؤثر فينا وتحرك مشاعرنا،
1: ويمكن للأفكار أن تجلب لنا الابتسامات.
0: صدقت يا صديقنا من حي الشهيد بالمكلا ماهر عمر بوسبعة، وشكرا لك.
1: ومن صديقنا ماهر أصدقاء وصديقات البريد إلى أصدقائنا الأشقاء الثلاثة خالد وهيثم ومعتز أبناء محمد أحمد الحداد من فوة القديمة، والذين يقولون:
0: إذا كان الأمس ضاع فبين يديك اليوم،
1: وإذا كان اليوم سوف يجمع أوراقه ويرحل فلديك الغد،
0: لا تحزن على الأمس فهو لن يعود،
1: ولا تأسف على اليوم فهو راحل،
0: واحلم بشمس مضيئة في غد جميل.
1: ثم يقولون الأشقاء الثلاثة خالد وهيثم ومعتز في سياق مساهمتهم لهذا الأسبوع، يقولون:
0: عندما تستيقظ في كل صباح وابتسامتك تملأ وجهك وتظهر للعالم مدى الحب الموجود في قلبك، عندها سيتعامل معك الأشخاص بشكل جيد، ستشعر بمقدار جمال ذلك اليوم.
1: فما أجمل العيش في مكان تشعر بكل من حولك فيه يحبونك،
0: لأن الحياة لا قيمة لها ما دمت لا تشعر بحب الآخرين لك،
1: وما دمت لا تشعر بوجودك في هذه الحياة وبوجود الحب والتآلف والانتماء والإخلاص فلا حياة لك.
0: وشكرا كثيرا للأشقاء الثلاثة من فوة القديمة خالد وهيثم ومعتز أبناء محمد أحمد الحداد على هذه المساهمة الرائعة.
1: والآن أصدقاء وصديقات البريد إلى صديقنا من حي الشهيد بالمكلا نديم سالم العيدروس الذي يقول في مساهمة لهذا الأسبوع، يقول:
0: نحن بحاجة للاختلاط بالبشر،
1: فلا يمكن بل مستحيل أن يعيش الإنسان وحيدا وبعيدا عن البشر،
0: فلا وجود لإنسان كامل على وجه الأرض،
1: ولأننا بشر ونحتاج إلى المحبة والتعاون علينا أن نتعلم كيف نحب قبل أن نجرح الآخرين،
0: وأن نتعلم كيف يمكن أن نتفاهم وبالتالي نتعلم كيف نحب بعضنا.
1: ثم يقول صديقنا نديم سالم العيدروس، يقول:
0: الابتسامة هي الطريقة التي تكتب بها الأفكار على الأوجه،
1: ونخبر بها الآخرين بأنهم مرحب بهم،
0: وأنهم في موضع تقدير لنا،
1: لذا هنالك ابتسامة كبيرة في كل يوم،
0: والحياة هي ليس العيش في الماضي،
1: وليست العيش في المستقبل،
0: بل الحياة هي الوقت الحاضر،
1: ولذلك عش يومك بها واحببها،
0: واظهر قدرتك لأي شيء ترغب في تحقيقه.
1: ويختتم صديقنا نديم العيدروس من حي الشهيد بالمكلا مساهمة لهذا الأسبوع قائلا:
0: لا تحزن إذا جاءك سهم قاتل من أقرب الناس إلى قلبك،
1: فسوف تجد من ينزع السهم ويعيد لك الحياة والابتسامة،
0: والبحر يدعوك في أي وقت للجلوس أو المشي بخطى خفيفة الظل برفقته،
1: فبعض الوقت معه يبعث الروح من العدم بتمايل أمواجه الزرقاء والبيضاء واصفرار رماله المائلة للبياض، إنه جنة الأرض.
0: صدقت يا صديقنا نديم سالم العيدروس من حي الشهيد بالمكلا، وشكرا لك.

0: أصدقاء البريد.
1: صديقات البريد.
0: يقول صديقنا الدائم خالد جنزل من منجد الشارج بالخيصة مكلانة، يقول
1: من خلال لوحة محبتنا وصداقتنا بريد المستمعين، اسمحوا لي أن أقدم هذا الأسبوع هذه المساهمة التي أرجو مقدما أن تنال رضاكم واستحسانكم.
0: تفضل يا خالد، وكلنا آذان مصغية، فماذا تقول في مساهمتك؟
1: أقول في الثاني من شهر نيسان إبريل من كل عام يحتفل العالم باليوم العالمي للتوحد، وقد اعتمد هذا اليوم من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة.
0: ممتاز يا خالد، وماذا أيضا؟
1: أما الهدف من تخصيص هذا اليوم فهو التعريف بهذا المرض والتحذير منه.
0: وماذا يا خالد تقول عن التعريف بمرض التوحد؟
1: أقول يعرف مرض التوحد بأنه اضطرابات تظهر لدى الأطفال الذين لم تتجاوز أعمارهم 3 من العمر، حيث يؤثر في نشأتهم، ويصنف هذا المرض إلى 3 أصناف من اضطرابات لغوية، بحيث يصعب فيه تعلم الكلام ونطقه، واضطرابات في المهارات بحيث يصعب فيها التواصل مع الآخرين.
0: وكيف يا صديقنا خالد كيف تتم الإصابة بهذا المرض؟
1: إن الإصابة بمرض التوحد ما زالت حتى الآن مجهولة، مجهولة الأسباب، غير أن أغلب الباحثين يعتقدون بأنه يخضع لعوامل بيئية، ومنها الظروف التي تتعرض لها الأم خلال فترة الحمل وحتى الولادة.
0: علم يا خالد، وماذا أيضا؟
1: ومن الأسباب التي تسبب مرض التوحد نقص الأكسجين الذي يحتاجه الطفل أثناء الولادة، بالإضافة إلى اللقاحات المطلوبة أثناء ولادة الطفل.
0: وما هي إحصائيات مرض التوحد حتى الآن يا صديقنا خالد؟
1: تشير الإحصائيات إلى أن من بين كل 150 طفلا يصاب واحد على الأقل بهذا المرض، بل أن الذكور منهم أكثر عرضة للإصابة بالمرض أكثر من الإناث 4 أضعاف. كما لوحظ أن الإصابة بمرض التوحد لا تميز بين بلد وآخر ولا بين عرق وآخر، فهي واحدة ومتساوية في كل الدول، وإلى اليوم لم يعرف أي علاج فعال يشفي شفاء كاملا من هذا المرض، لكن الكشف المبكر عنه يقدم خيارات علاجية أفضل بكثير من التأخير في الكشف عنه. ولا بد لطفل التوحد من التعايش مع المرض في ظل تفهم المجتمع للمصاب وتقبله، وهذا كل شيء عن مرض التوحد في مساهمتي لهذا الأسبوع.
0: شكرا لك يا صديقنا الدائم خالد جنزل من منجد الشرج بالخيصة مكلانة على هذه المساهمة القيمة.
1: أيها الأصدقاء،
0: أيتها الصديقة،
1: وإلى صديقتنا جيهان سعيد من جور الشفاء بالمكلا، وفي مساهمتها لهذا الأسبوع تقول
0: وعد الحردين.
1: أكيد يا جيهان، أكيد. ثم ماذا يا جيهان خلف هذا العنوان العريض؟
0: كثير من الناس يوعد، والبعض منهم يفي بوعده، والبعض الآخر منهم لا يفي بوعوده، وهنا يقال عنه إنه وعد وعد عرقوب.
1: صدقتي يا جيهان، صدقتي. ولكن من هو عرقوب هذا الذي يضرب به المثل في مثل هذه الحالات؟ وما هو وعده الذي مكث به أو أخلفه يا جيهان؟
0: عرقوب هو رجل من سكان يثرب المدينة المنورة، وكان يملك الكثير من البساتين التي تحفها أشجار النخيل. وذات يوم جاءه صديقه لزيارته وطلب منه تمرا، فوعده عرقوب أن يعطيه تمر نخلة من نخيله، وقال له
1: اذهب فإذا طلع فأتني.
0: فلما طلع التمر جاء إلى عرقوب صديقه يطلب منه ما وعد به، فقال له
1: إذا صار بلحا فأتني.
0: فجاءه فقال له
1: إذا صار رطبا فأتني.
0: فجاءه للمرة الثالثة فقال له
1: إذا صار تمرا فأتني.
0: فلما صار تمرا حصده ليلا ولم يعطي صديقه شيئا من التمر، فأصبح عرقوب يضرب به المثل في الكذب وخلف الوعد، فيقال لمن يتكرر منه خلف الوعد مواعيدك مواعيد عرقوب.
1: وشكرا لك يا صديقتنا الدائمة جيهان سعيد من جولة الشفاء بالمكلة، شكرا لك.
0: أيها الأصدقاء،
1: أيتها الصديقات،
0: صديقتنا من منطقة فوة انتصار حسين تقول هذا الأسبوع:
1: الأمريكي جوناثان لي ريتشارد أكثر شخص في العالم كله رفع قضايا ضد أشخاص، ولأسباب قد تكون بنظر البعض مضحكة أو تافهة.
0: رفع قضية على أمه لأنها لم تحسن تربيته، وحصل على تعويض منها قدره 20,000 دولار.
1: ثم رفع قضية على جميع أصدقائه بسبب مزاحهم الثقيل وشتمهم له والتأخير في مواعيدهم.
0: ورفع قضية على أغلب جيرانه ومدرسيه وأقربائه وخطيبته، وحتى على بعض رؤساء الدول اللاتينية والمشاهير، وعلى القضاء ورجال الشرطة.
1: وقد بلغ عدد القضايا التي رفعها أكثر من 2600 قضية حتى دخل موسوعة جينيس للأرقام القياسية.
0: فرفع قضية على مسؤولي الموسوعة بتهمة التشهير ونشر بياناته الشخصية بدون إذنه،
1: كما أنه رفع قضية على شركة روكستار المنتجة للعبة جي تي اي لأنها حسب قوله سببت له صدمة في سن المراهقة.
0: وقد استطاع جوناثان أن يجمع ما قيمته 850,000 دولار كتعويضات عن هذه القضايا.
1: وخلال لقاء صحفي معه تساءل بدهشة وحزن: لماذا أعيش وحيدا ولا أحد يحبني؟
0: الصحفي ظل يضحك على جملته، فقام جوناثان برفع قضية على الصحفي والقناة، وهي قضية استهزاء بمشاعره، وربح 50,000 دولار كتعويض. وشكرا لك يا صديقتنا انتصار حسين من منطقة فوة غرب المكلة.
1: أيها الأصدقاء،
0: أيتها الصديقة،
1: ومن فوة نتجه بكم الآن إلى وسط الخيصة مكلانا وتحديدا حي السلام منها، لنلتقي صديقنا الدائم المثابر من هناك رياض سعيد زيدان الذي يقول هذا الأسبوع:
0: الناس تجمع في مقام واحد يوم القيامة إلا حافظ القرآن، فيجمع مع الملائكة مع السفرة الكرام البررة.
1: وكل الناس يفرون من بعضهم يوم القيامة إلا حافظ القرآن يبحث عن والديه ليلبسهم تاج الوقار.
0: ويستطرد صديقنا رياض في مساهمته لهذا الأسبوع يقول:
1: لا يكتفي القرآن بإيصالك إلى الجنة فحسب،
0: بل لا يزال معك فيها، تقرأه حتى تصل لأعلى درجاتها.
1: لو علم المقصر مع القرآن الذي ينتظره من نعيم حين يشرع في التلاوة لما تردد في قراءته لحظة.
0: فالعاجز عن تلاوة شيء من كتاب الله تجاوزته مواطن الإنس، وهو قادر على الظفر بها.
1: ومن بركة القرآن أن الله تعالى يبارك في عقل قارئه وحافظه.
0: فعن عبد الملك بن عمير قوله:
1: كان يقال أن أبقى الناس عقولا قراء القرآن.
0: وفي رواية أخرى:
1: أنقى الناس عقولا قراء القرآن.
0: وقال القرطبي يرحمه الله:
1: من قرأ القرآن متع بعقله وإن بلغ 100.
0: وقد أوصى الإمام إبراهيم المقدسي تلميذه عباس بن عبد الدايم رحمهم الله بقوله:
1: أكثر من قراءة القرآن ولا تتركه، فإنه يتيسر لك الذي تطلبه على قدر ما تقرأ.
0: وقال أبو الزناد:
1: كنت أخرج من السحر إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا أمر ببيت إلا وفيه قارئ.
0: وقال شيخ الإسلام رحمه الله:
1: ما رأيت شيئا يغذي العقل والروح ويحفظ الجسم ويضمن السعادة أكثر من إدامة النظر في كتاب الله تعالى.
0: وكان بعض المفسرين يقولون:
1: اشتغلنا بالقرآن فغمرتنا البركات والخيرات في الدنيا.
0: وشكرا لك يا صديقنا الدائم المثابر من حي السلام بالخيصة مكلانا رياض سعيد زيدان على هذه المساهمة.

0: أصدقاء البريد.
1: صديقات البريد.
0: على المحبة التقينا.
1: وعلى المحبة نودعكم.
0: على أمل أن نلتقي بكم على المحبة أيضا في حلقة الأسبوع القادم من بريد المستمعين.
1: فمن الآن وحتى ذلكم الحين نترككم في حفظ من لا تضيع ودائعه.
0: شكرا لكم لأنكم كتبتم.
1: وشكرا لكم لأنكم استمعتم.
0: سعيد علي الحاج الإعداد والتقديم.
1: مروى صالح السفرة التقديم.
0: أسامة عمر جابر التنفيذ والإخراج. إلى اللقاء.
2: بريد المستمعين.

إذاعة المكلا تقدم أسرتي جنتي، مساحة من الحب نلتقي فيها لنبني بالإخلاص بيوتنا، لأننا نؤمن أن الأسرة الصالحة هي العمود المتين للمجتمع وركنه الأشد ثباتا وأساس بنائه الحصين. نصحبكم في رحلة ممتعة تجمع بين رقة الجمال وطيب الطعام وعمق الفائدة. لنطوف بين صفحات الكتب، نقتبس لكم دررا تضيء دروبكم، لنقضي برفقتكم وقت يملأه الأنس تغمره المحبة. أسرتي جنتي من إعداد وتقديم أميمة ناصر، سهام محمد، هندسة صوتية قائد مسلم، إشراف عام إدارة البرامج، إنتاج إذاعة المكلا. أسعد الله أوقاتكم بكل خير مستمعين الكرام، تحية طيبة نبعثها لكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل في التوازن حياة وفي الاعتدال نجاة. أما بعد، فحياكم الله يا من تدركون قيمة الاتزان وطيب الأثر. أهلا بكم في وقفة مع النفس، نراجع فيها حسابات القلوب ونرسم طريقا للراحة والوقار. إن أجمل ما يزين المرء هو الوقار في الشعور والاتزان في العطاء. فالحياة ليست صراعا نندفع فيه بأقصى عواطفنا حتى نستهلك أرواحنا، بل هي مسافة أمان نحفظ فيها قلوبنا من الانكسار وعقولنا من الشتات. إن الرقي الحقيقي يبدأ حين ندرك أن كل شيء في هذا الكون خلق بقدر، وأن سر السعادة يكمن في تلك النقطة البيضاء التي تقع بين الاندفاع والجمود، تلك المساحة التي تمنحنا الهيبة والسكينة في آن واحد. على هونك تجمل بالركادة، ولا تذخر شعورك في سرابي، ترى كثر الغلا يتعب فؤاده ويفتح للوجع مية بابي، وذا طبع الزمن ميزة وعادة، من اصرف بالهوى ذاق العذاب.

وسهلا فيكم مستمعينا الكرام في حلقتنا الجديدة من برنامج أسرتي جنتي. اليوم موضوعنا عن شيء جميل ومهم في كل أسرة وفي المجتمع عامة، ألا وهو المبالغة. لقد رسم لنا ديننا الحنيف منهج الوسطية كطريق وحيد للسلام النفسي والاجتماعي. يقول الله عز وجل في محكم التنزيل: وكذلك جعلناكم أمة وسطا. صدق الله العظيم، فالوسطية ليست مجرد كلمة عابرة، بل هي أسلوب حياة شامل يحمينا من الغلو في الدين ومن المبالغة في المشاعر الذي يرهق الأرواح ويهدم البيوت. ومن سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم نتعلم كيف كان أعدل الناس وأحكمهم حين جاءه ثلاث رهط يسألون عن عبادته، فمنهم من أراد قيام الليل بلا نوم، ومنهم من أراد الصيام بلا إفطار، ومنهم من أراد اعتزال النساء. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم بعظمة المربي وحكمة القائد: أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، لكنني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. هذا هو الدرس الأعظم، فالدين الذي هذب العباد لكي لا ترهق الجسد هو نفسه الذي يدعونا لتهذيب مشاعرنا لكي لا ترهق الروح وتؤدي للانقطاع عن الحياة. مستمعين الكرام، فلسفة المبالغة حين يصبح الحب صما. المبالغة هي تلك الزيادة التي تتجاوز قدرة الأشياء على الاحتمال، سواء بالقول أو الفعل أو الشعور. وكما قال العرب قديما: إن الشيء إذا زاد عن حده انقلب إلى ضده. فالملح يصلح الطعام بقدر موزون، لكنه يفسده إذا زاد. وكذلك المشاعر تصلح الحياة بقدر موزون وتدمرها إن طغت. وهنا نقف وقف التأمل، فالمبالغة في كل شيء مفسدة محققة. المبالغة في العمل تسرق منك صحتك وعائلتك وتجعلك غريبا في بيتك، والمبالغة في التفكير تسرق منك نومك وراحتك وتحول عقلك إلى ساحة معارك وهمية، والمبالغة في نقد الآخرين تسرق منك محبتهم وتضع بينك وبينهم جبالا من الجفاء والوحشية. أما المبالغة في الحب فهي أخطرها، لأنها تأتي تحت قناع الفضيلة. وفي علاقة الزوجين خصوصا، فإن الإفراط في التعلق أو المراقبة أو الغيرة بدعوى الحب قد يحول البيت من جنة سكن ومودة إلى قيد يخنق الأنفاس ويسلب الحرية. الحب جميل، هو الذي يعطي الطرف الآخر مساحة ليتنفس ومساحة ليشتاق ومساحة ليكون نفسه. أما المبالغة في الاهتمام فقد تصبح نوعا ما من الخنق العاطفي الذي يدفع الطرف الآخر للهروب بدلا من الاستقرار. إن المبالغة في الحب أو الكره تقودنا إلى التحيز والتطرف، مما يحجب عنا رؤية الحقيقة ويطمس بصائرنا. نصبح حينها كالمخدرين، نتخذ مواقف خاطئة نتيجة التشبث برأي واحد والجمود الفكري الذي يرفض مرونة الحياة. القاعدة الذهبية دائما هي: أحبب حبيبك هونا ما عسى أن يكون بغيضك يوما ما، وابغض بغيضك هونا ما عسى أن يكون حبيبك يوما ما. حبايب المستمعين، وكما يقول جبران خليل جبران: المبالغة في الحب والاهتمام والشوق تخلف خيبة أمل كبيرة، لأنها ترفع سقف التوقعات إلى حد يستحيل معه استمرار العلاقة بنفس الكثافة. المبالغة في الاهتمام بمن نحب يزرع في نفوسهم دلالا يفسدهم ويجعلهم يضمنون وجودنا ومحبتنا، مما قد يدفعهم للتمادي في الخطأ والتمرد. المبالغة في الكره تجعل الشخص أسيرا لماضيه وتستهلك طاقته في التفكير بغيره بدلا من التركيز على حياته. المبالغة في سوء الظن بالآخرين مثل المبالغة في حسن الظن تؤدي إلى صدمات نفسية وقلق دائم. والمبالغة في الخصومة تمنع المرء من رؤية الحق أو فرصة التصالح. غالبا ما تأتي المبالغة نتيجة لضعف الثقة بالنفس أو الخوف من الفقد أو الرغبة في السيطرة. الاعتدال منهج حياة. ديننا ونفوسنا السوية تميل إلى الوسطية، لا تبالغ في العطاء. العطاء المطلق يخلف خيبة مطلقة. المنطقة الآمنة هي: من أراد راحة العيش مع من يحب
فليطلبها في تلك المنطقة الآمنة بين الإهمال المحبط والاهتمام المفرط. خلاصة القول: المبالغة في الحب تعمي، والمبالغة في الكره تفتن. الحياة أجمل عندما نعيشها بمشاعر صادقة ولكن معتدلة، تعطي كل ذي حق حقه دون أن نحرق أنفسنا في سبيل آخرين أو نحرق قلوبنا.

معتدلا تكن سيدا لنفسك وملكا متربعا في قلوب الآخرين بوقارك وهدوئك. توازن في عطاياك وحنينك وعيش العمر في خط الوسط ولا تفتح غلا يسكن عينك وتصحى يوم في ليل السخط. مستمعينا الكرام كانت هذه نهاية فقرتنا، خليكم معنا لا تروحوا لبعيد لسماع باقي الفقرات.

وسهلا فيكم مستمعي الكرام إلى فقرة وصفة ضمن برنامج أستاذي جنتي. وصفتنا اليوم هو حلى السنكرز السريع. هو مكون من 3 طبقات. الطبقة الأولى كيك سيفن دايز، الطبقة الثانية كريمة عبارة عن كوب حليب سائل مع 6 ملاعق دريم ويب مع قشطة. نخلط هذه المكونات مع بعضها ونصبه على الكيك وندخله الثلاجة 20 دقيقة فقط لين يتماسك. الطبقة الأخيرة نذوب 3 حبات شوكولاتة سنكرز، ثم نضيف قشطة ونخلطه مع بعض، نصبه على الخليط اللي دخلناه الثلاجة قبل 20 دقيقة وندخل الفريزر وأقل شي ساعتين. الزينة كانت اختيارية، أنا أضفت فول سوداني مجروش. وبألف هنا وعافية عليكم مستمعين الكرام، حياكم الله في لمسة خاطر لهذا اليوم. نلتقي لنقف معا في محطة هادئة بعيدا عن ضجيج الأعباء وتراكم المسؤوليات. جئنا اليوم لنخاطب تلك الروح المتعبة التي تبذل وتضحي وتنسى نفسها في زحام الحياة. نحن هنا لنضع لمسة تقدير على خاطرك ونذكرك بأن اعتنائك بنفسك ليس أنانية، وبأن طموحك الذي تراه بعيدا هو في الحقيقة أقرب إليك مما تظن، فقط إذا آمنت بالقدرة العظيمة التي أودعها الله فيك. تمر على الإنسان أيام يشعر بها بفتور شديد وكأن طاقته على التحمل قد نفدت، أو كأن الروتين اليومي قد امتص ألوان حياته. قد تنظر حولك وترى الآخرين يسبقونك، أو تشعر بأنك بذلت جهدا مضاعفا دون نتائج ملموسة. في هذه اللحظة يحتاج خاطرك إلى وقفة صدق، فالحياة ليست سباقا مع الآخرين، بل هي رحلة تزهر فيها أنت وفي وقتك المناسب تماما. التفاؤل الحقيقي مستمعين الكرام في هذه المرحلة هو الاستمرارية الهادئة. لا تستهن أبدا بالخطوات الصغيرة، فالبحر العظيم ما هو إلا قطرات اجتمعت، والجبل الشامخ حصى تراكم فوق بعضه. عندما تنهض لتعمل وأنت تشعر بالثقل، وعندما تبتسم في وجه الصعاب وأنت تخفي دمعة، فأنت هنا تصنع أعظم أنواع النجاح. العمل هو الذي ينقذنا من فخ التفكير الزائد، فبدلا من أن تغرق في تساؤلات لماذا حدث هذا، اسأل نفسك ماذا سأفعل الآن. إن السعي في مناكب الأرض والبحث عن الرزق وتطوير الذات هي الأدوية الحقيقية لكسر الخواطر. لا تجعل خيبة أمل واحدة من شخص أو ظروف تجعلك تعمم الحكم على مستقبلك. الله الذي سخر لك هذا النفس سخر لك أيضا أسباب الرزق والنجاح، لكنه ينتظر منك أن تمد يدك لتعمل. انظر إلى طموحاتك كأنها واقع تعيشه، وتعامل مع يومك بجدية المحترف وشغف الهاوي. كل جهد تبذله في الخفاء وكل صبر تصبره على مرارة التعلم أو العمل هو رصيد ضخم يبنى لك في بنك الغد. لمسة خاطرنا لك في ختام هذه الجلسة، لا تمل من طرق الباب ولا تحزن إن تأخر الجواب، فربما يدبر الله لك ما يفوق خيالك. كن فخورا بكل ما أنجزته حتى الآن، واستعد لما هو آت بكل تفاؤل وعمل. نلتقي في لمسة خاطر.

0: جديدة ابقوا دائما في رعاية الله وعونه.
1: إن المظاهر لا تنبئ بالخبر، فالغيب قد يأتي ولا يأتي المطر.

0: مرادنا.
1: فالليل يعقبه صباح منذ.
2: حياكم الله مستمعينا الكرام إلى فقرة من بين السطور. ومن بين سطور الكتب اخترت لكم هذه الكلمات: تقع الخلافات دوما بين الأحبة، ولكن العلاقات ليست دوما متشابهة. هناك فرق شاسع بين الذي يتركك فريسة لحزنك وبين الذي يأتيك في أوج الخصام ليقول لك أنك والله لا تهون. هناك فرق شاسع بين حبيب نام وتركك تتقلب على جمر الخلاف، وبين الذي يأتيك آخر الليل ليقول لك ضع خصام النهار جانبا، لن أتركك تنام وفي عينيك دمعة. الخلافات ليست دوما سيئة يا صاحبي، على العكس تماما، إنها ترينا مكانتنا في قلوب أحبابنا، وهذا أجمل ما فيها. لا شيء أجمل من أن تكتشف أنك لا تهون ولو كنت مخطئا، وأن كسر خاطرك ممنوع ولو أخطأت أنت وكسرت خاطره. يا صاحبي، إن بين كل حبيبين خيط، الأحبة الحقيقيون كلما اختلفوا تشابك خيطهم فصار أكثر متانة، وهناك أحبة كلما اختلفوا قطعوا خيط حبهم ثم عادوا فوصلوه حتى لا يعود خلافا بعد خلاف خيطا، وإنما حبل من العقد. يا صاحبي، كلمات الغزل جميلة في الوفاق، ولكنها في الخلاف أجمل. وجبل الخواطر حلو في ساعات الصفاء، ولكنه أحلى في ساعات الكدر. وقديما قالت العرب: من أغضبته فلم يؤذك فاتخذه صاحبا. وأنا أقول لك: اتخذه حبيبا وسندا. لا شيء أجمل من أن لا تهون، لا شيء أجمل. والسلام.

عزيزتي حواء، يقولون الثقة هي أجمل ثوب ترتديه المرأة. شعرك طويل أو قصير، كيرلي أو ناعم، هو جزء من هويتك ومن جمالك الخاص. لا تحاولين تشبهين أحد، حبي طبيعة شعرك واهتمي فيه بذكاء. تذكري أن لمعة روحك وحنيتك هي اللي تزيد جاذبية فوق جاذبيتك. كوني فخورة بنفسك وبكل تفاصيلك لأنك ببساطة فريدة. تذكروا دائما ان الشعر يتغذى من الدم مو بس من الشامبو. اذا تبغين شعرك قوي وما يتساقط، لازم تركزين على البروتين والحديد في اكلك. البيض، المكسرات، السبانخ هم اصدقاء شعرك المخلصين. ونصيحة ذهبية، لا تغسلين شعرك بموية حارة جدا لانها تسحب الزيوت الطبيعية منه وتخليه باهت. استخدم الماء الفاترة أو الباردة في آخر شطفة عشان تسكرين مسام الشعر وتحافظين على لمعتها. وإذا مثلا إذا شعرك خفيف جدا أو يتساقط بكثرة، أحيانا السبب يكون نقص الحديد أو نقص فيتامين دي أو سوء تغذية. لو تقدر تسوي تحليل بسيط يساعدك تعرفي السبب الحقيقي. وهنا بجيب لكم خلطات أو ماسكات طبيعية مجربة لتكثيف الشعر. الوصفة الأولى، ملعقتين زيت خروع، ملعقة زيت جوز الهند، ملعقة زيت زيتون. الطريقة، اخلط الزيوت مع بعض، دلكي فروة الرأس لمدة 5 إلى 10 دقائق، هذا مهم جدا، دلكي بحركة دائرية. اتركيه من 2 إلى 3 ساعات او طوال الليل. اغسليه بماء وشامبو خفيف. هذه الوصفة تستخدم مرتين بالاسبوع او مرة. وهنا وصفة ثانية إذا تبغى نتيجة أوضح، عصير بصل زائد زيت، أي زيت تحبي. تقولوا كيف عصير بصل؟ يعني اعصري بصلة وخذي ماءها، اخلطيه مع ملعقة زيت، يعني أي نوع زيت يكون زيت شعر. حطيه على الفروة من 30 إلى 45 دقيقة. نعم أكيد بتكون ريحته مزعجة، لكن يعتبر من أكثر الأشياء اللي لها نتائج حقيقية في تكثيف الشعر. حبيباتي

0: دائما وأبدا لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. إخوة الإيمان في كل مكان، نقلنا لحضراتكم قبل لحظات أذان صلاة المغرب من مسجد عمر بحسب التوقيت المحلي لمدينة المكلا وضواحيها.
1: تحيز وتطرف ما يحجب عنا رؤية الحقيقة ويطمس بصائرنا، نصبح حينها كالمخدرين، نتخذ مواقف خاطئة نتيجة التشبث برأي واحد والجمود الفكري الذي يرفض مرونة الحياة. القاعدة الذهبية دائما هي: أحبب حبيبك هونا ما عسى أن يكون بغيضك يوما ما، وبغض بغيضك هونا ما عسى أن يكون حبيبك يوما ما. حبايب المستمعين، وكما يقول جبران خليل جبران، المبالغة في الحب والاهتمام والشوق تخلف خيبة أمل كبيرة، لأنها ترفع سقف التوقعات إلى حد يستحيل معه استمرار العلاقة بنفس الكثافة. المبالغة في الاهتمام بمن نحب يزرع في نفوسهم دلالا يفسدهم ويجعلهم يضمنون وجودنا ومحبتنا، مما قد يدفعهم للتمادي في الخطأ والتمرد. المبالغة في الكره تجعل الشخص أسيرا لماضيه وتستهلك طاقته في التفكير بغيره بدلا من التركيز على حياته. المبالغة في سوء الظن بالآخرين مثل المبالغة في حسن الظن تؤدي إلى صدمات نفسية وقلق دائم. والمبالغة في الخصومة تمنع المرء من رؤية الحق أو فرصة التصالح. غالبا ما تأتي المبالغة نتيجة لضعف الثقة بالنفس أو الخوف من الفقد أو الرغبة في السيطرة. الاعتدال منهج حياة. ديننا ونفوسنا السوية تميل إلى الوسطية، لا تبالغ في العطاء. العطاء المطلق يخلف خيبة مطلقة. المنطقة الآمنة هي: من أراد راحة العيش مع من يحب فليطلبها في تلك المنطقة الآمنة، بين الإهمال المحبط والاهتمام المفرط. خلاصة القول: المبالغة في الحب تعمي، والمبالغة في الكره تفتن. الحياة أجمل عندما نعيشها بمشاعر صادقة ولكن معتدلة، تعطي كل ذي حق حقه دون أن نحرق أنفسنا في سبيل آخرين أو نحرق قلوبنا بكره الآخرين. مستمعين الكرام، لنكن كالغيث، ينفع بمقداره، فإن زاد أفسد الحرث والنسل، وإن قل أجدب وترك الأرض عطشا. اجعل قلبك واحة خضراء يرتوي منها العابرون بصدق، ولكن لا تسمح لأحد أن يقترع جذورك بدعوى المحبة المفرطة. كن معتدلا تكن سيدا لنفسك وملكا متربعا في قلوب الآخرين بوقارك وهدوئك. توازن في عطاياك وحنينك، وعيش العمر في خط الوسط، ولا تفتح غلا يسكن عينك وتصحى يوم في ليل السخط. مستمعينا الكرام، كانت هذه نهاية فقرتنا. خليكم معنا، لا تروحوا لبعيد لسماع باقي الفقرات.

0: أهلا وسهلا فيكم مستمعي الكرام إلى فقرة وصف ضمن برنامج أسرتي جنتي. وصفتنا اليوم هو حلى السنكرز السريع. هو مكون من 3 طبقات. الطبقة الأولى كيك سيفن دايز، الطبقة الثانية كريمة عبارة عن كوب حليب سائل مع 6 ملاعق دريم ويب مع قشطة. نخلط هذه المكونات مع بعضها ونصبه على الكيك وندخله الثلاجة 20 دقيقة فقط لين يتماسك. الطبقة الأخيرة نذوب 3 حبات شوكولاتة سنكرز ثم نضيف قشطة ونخلطه مع بعض، نصبه على الخليط اللي دخلناه الثلاجة قبل 20 دقيقة وندخل الفريزر وأقل شيء 2 ساعة. الزينة كانت اختيارية، أنا أضفت فول سوداني مجروش. وبألف هنا وعافية عليكم مستمعين الكرام، حياكم الله في لمسة خاطر لهذا اليوم. نلتقي لنقف معا في محطة هادئة بعيدا عن ضجيج الأعباء وتراكم المسؤوليات. جئنا اليوم لنخاطب تلك الروح المتعبة التي تبذل وتضحي وتنسى نفسها في زحام الحياة. نحن هنا لنضع لمسة تقدير على خاطرك ونذكرك بأن اعتنائك بنفسك ليس أنانية، وبأن طموحك الذي تراه بعيدا هو في الحقيقة أقرب إليك مما تظن، فقط إذا آمنت بالقدرة العظيمة التي أودعها الله فيك. تمر على الإنسان أيام يشعر بها بفتور شديد وكأن طاقته على التحمل قد نفدت، أو كأن الروتين اليومي قد امتص ألوان حياته. قد تنظر حولك وترى الآخرين يسبقونك، أو تشعر بأنك بذلت جهدا مضاعفا دون نتائج ملموسة. في هذه اللحظة يحتاج خاطرك إلى وقفة صدق، فالحياة ليست سباقا مع الآخرين، بل هي رحلة تزهر فيها أنت وفي وقتك المناسب تماما. التفاؤل الحقيقي مستمعين الكرام في هذه المرحلة هو الاستمرارية الهادئة. لا تستهن أبدا بالخطوات الصغيرة، فالبحر العظيم ما هو إلا قطرات اجتمعت، والجبل الشامخ حصى تراكم فوق بعضه. عندما تنهض لتعمل وأنت تشعر بالثقل، وعندما تبتسم في وجه الصعاب وأنت تخفي دمعة، فأنت هنا تصنع أعظم أنواع النجاح. العمل هو الذي ينقذنا من فخ التفكير الزائد، فبدلا من أن تغرق في تساؤلات لماذا حدث هذا، اسأل نفسك ماذا سأفعل الآن. إن السعي في مناكب الأرض والبحث عن الرزق وتطوير الذات هي الأدوية الحقيقية لكسر الخواطر. لا تجعل خيبة أمل واحدة من شخص أو ظروف تجعلك تعمم الحكم على مستقبلك. الله الذي سخر لك هذا النفس سخر لك أيضا أسباب الرزق والنجاح، لكنه ينتظر منك أن تمد يدك لتعمل. انظر إلى طموحاتك كأنها واقع تعيشه، وتعامل مع يومك بجدية المحترف وشغف الهاوي. كل جهد تبذله في الخفاء وكل صبر تصبره على مرارة التعلم أو العمل هو رصيد ضخم يبنى لك في بنك الغد. لمسة خاطرنا لك في ختام هذه الجلسة، لا تمل من طرق الباب ولا تحزن إن تأخر الجواب، فربما يدبر الله لك ما يفوق خيالك. كن فخورا بكل ما أنجزته حتى الآن، واستعد لما هو آت بكل تفاؤل وعمل. نلتقي في لمسة خاطر جديدة، ابقوا دائما في رعاية الله وعونه.
1: إن المظاهر لا تنبئ بالخبر، فالغيب قد يأتي ولا يأتي المطر، فإذا المواقف قد أتت

0: مرادنا فالليل يعقبه صباح منذ.
1: حياكم الله مستمعينا الكرام إلى فقرة من بين السطور. ومن بين سطور الكتب اخترت لكم هذه الكلمات: تقع الخلافات دوما بين الأحبة، ولكن العلاقات ليست دوما متشابهة. هناك فرق شاسع بين الذي يتركك فريسة لحزنك وبين الذي يأتيك في أوج الخصام ليقول لك أنك والله لا تهون. هناك فرق شاسع بين حبيب نام وتركك تتقلب على جمر الخلاف، وبين الذي يأتيك آخر الليل ليقول لك ضع خصام النهار جانبا، لن أتركك تنام وفي عينيك دمعة. الخلافات ليست دوما سيئة يا صاحبي، على العكس تماما، إنها ترينا مكانتنا في قلوب أحبابنا، وهذا أجمل ما فيها. لا شيء أجمل من أن تكتشف أنك لا تهون ولو كنت مخطئا، وأن كسر خاطرك ممنوع ولو أخطأت أنت وكسرت خاطره. يا صاحبي، إن بين كل حبيبين خيط، الأحبة الحقيقيون كلما اختلفوا تشابك خيطهم فصار أكثر متانة، وهناك أحبة كلما اختلفوا قطعوا خيط حبهم ثم عادوا فوصلوه، حتى لا يعود خلافا بعد خلاف خيطا، وإنما حبل من العقد. يا صاحبي، كلمات الغزل جميلة في الوفاق، ولكنها في الخلاف أجمل. وجبل الخواطر حلو في ساعات الصفاء، ولكنه أحلى في ساعات الكدر. وقديما قالت العرب: من أغضبته فلم يؤذك فاتخذه صاحبا. وأنا أقول لك: اتخذه حبيبا وسندا. لا شيء أجمل من أن لا تهون، لا شيء أجمل. والسلام لقلبك.

عزيزتي حواء، يقولون الثقة هي أجمل ثوب ترتديه المرأة. شعرك طويل أو قصير، كيرلي أو ناعم، هو جزء من هويتك ومن جمالك الخاص. لا تحاولين تشبهين أحد، حبي طبيعة شعرك واهتمي فيه بذكاء. تذكري أن لمعة روحك وحنيتك هي اللي تزيد جاذبية فوق جاذبيتك. كوني فخورة بنفسك وبكل تفاصيلك لأنك ببساطة فريدة. تذكروا دائما ان الشعر يتغذى من الدم مو بس من الشامبو. اذا تبغين شعرك قوي وما يتساقط، لازم تركزين على البروتين والحديد في اكلك. البيض، المكسرات، السبانخ هم اصدقاء شعرك المخلصين. ونصيحة ذهبية، لا تغسلين شعرك بموية حارة جدا لانها تسحب الزيوت الطبيعية منه وتخليه باهت. استخدم الماي الفاترة او الباردة في اخر شطفة عشان تسكرين مسام الشعر وتحافظين على لمعتها. واذا مثلا اذا شعرك خفيف جدا او يتساقط بكثرة، احيانا السبب يكون نقص الحديد او نقص فيتامين دي او سوء تغذية. لو تقدر تسوي تحليل بسيط يساعدك تعرفي السبب الحقيقي. وهنا بجيب لكم خلطات او ماسكات طبيعية مجربة لتكثيف الشعر. الوصفة الاولى، ملعقتين زيت خروع، ملعقة زيت جوز الهند، ملعقة زيت زيتون. الطريقة، اخلط الزيوت مع بعض، دلكي فروة الرأس لمدة 5 إلى 10 دقائق، هذا مهم جدا، دلكي بحركة دائرية. اتركيه من 2 إلى 3 ساعات أو طوال الليل. اغسليه بماء وشامبو خفيف. هذه الوصفة تستخدم مرتين بالأسبوع أو مرة. وهنا وصفة ثانية إذا تبغى نتيجة أوضح، عصير بصل زائد زيت، أي زيت تحبه. تقولي كيف عصير بصل؟ يعني عصري بصلة وخذي ماءها، اخلطيه مع ملعقة زيت، يعني أي نوع زيت يكون زيت شعر. حطيه على الفروة من 30 إلى 45 دقيقة. نعم أكيد بتكون ريحته مزعجة، لكن يعتبر من أكثر الأشياء اللي لها نتائج حقيقية في تكثيف الشعر. حبيباتي، في أشياء لازم تسويها مع الوصفات، إنه مثلا تدلكي فروة رأسك يوميا حتى بدون زيت. لا تشدي شعرك، يعني الربطات القوية هي اللي تسبب تساقط. لا تغسلي شعرك يوميا، يعني من 2 إلى 3 مرات بالأسبوع يكفي بالزيادة. كل أشياء فيها بروتين مثل البيض، التمر، المكسرات. والحقيقة اللي لازم تعرفيها، ما في شيء يخلي الشعر كثيف جدا خلال أسبوع، لكن خلال 1 إلى 3 شهور راح تلاحظ الفرق إن شاء الله. وأتمنى لكم دائما تكونوا بأتم الأناقة والجمال.

مرحب بكم مستمعي الكرام في فقرة سكن الأرواح ضمن برنامج أسرتي جنتي. اليوم حابين نتكلم عن موضوع كبير وقيمته عظيمة في استقرار بيوتنا، هو فن الإنصات واحتواء المشاكل. يا جماعة الخير، أغلب المشاكل اللي تقع في بيوتنا مش بسبب انعدام الحب، لكنه بسبب انعدام السمع. الواحد منا أحيانا يرجع لبيته وهو مشحون من ضغوط الشغل والعيشة، وأول ما يفتح شريك حياته موضوع أو يشكي له من تعب نقابله بصد أو بنصائح جاهزة، أو الأسوأ من كده أننا نرفع أصواتنا ونقول أنا اللي فيني مكفيني. لكن السكن الحقيقي للأرواح يبدأ لما نفتح قلوبنا قبل أذاننا لبعض. الزوجة لما تتكلم عن تعبها مع العيال أو همومها، هي غالبا مش محتاجة حلول هندسية ولا نصائح مثالية، هي محتاجة أذن صاغية تحس أن زوجها حاس بتعبها ومقدر مجهودها. والزوج برضه لما يرجع وعليه هموم الجبال، محتاج كلمة أنا جنبك، ومحتاج اللي يسمع له بهدوء بدون لوم أو عتاب. النبي صلى الله عليه وسلم كان يجلس ويسمع لأهل بيته بكل اهتمام وحب، لأن الإنصات هو أغلى درجات الاحترام والتقدير. المشكلة تكبر لما يتحول الحوار في البيت لمباراة، كل واحد يشتي يثبت انه هو الصح والثاني هو الغلط، ويرتفع الصوت وتضيع المودة. لكن لو تعلمنا فن الاحتواء، يعني لما اشوف شريك حياتي غاضب او ضايق احتويه بهدوئي، امتص غضبه بكلمة حصل خير او ابشر باللي يرضيك، هنا نكسر شوكة الشيطان ونحافظ على هدوء البيت. البيت الذكي هو اللي يحول المشكلة لفرصة عشان نقرب من بعض أكثر، مش عشان نبعد ونبني جدران من الصمت. يا أحبابي، الحياة الزوجية هي مشاركة في السر والضراء، وأجمل مشاركة هي إنك تكون المستودع لأسرار وهموم شريك حياتك. لما طفلك يغلط أو يواجه مشكلة، علمه إنه يجي يكلمك وهو واثق إنك بتسمع له قبل ما تعاقبه. البيت اللي يسود فيه الحوار والسمع الطيب هو البيت اللي تطلع منه أجيال واثقة وعارفة كيف تتعامل مع مشاكل الحياة بكل هدوء. في ختام فقرتنا لهذا اليوم، جربوا اليوم تجلسوا مع بعض بدون جوالات وبدون تلفزيون، بس تسمعوا لبعض، اسألوا عن مشاعر بعض، واجبروا خواطر بعض بالسمع الطيب. خلوا بيوتكم تكون هي المكان اللي تلاقي فيه أرواحكم الراحة والسكينة. مستمعي الكرام، كانت هذه فقرة سكن الأرواح ضمن هذا البرنامج. نترككم في حفظ الله ورعايته، واللقاء يتجدد.

مكان، وصلنا وياكم إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم، وحتى الملتقى بكم في حلقة قادمة بإذن الله تعالى. هذه تحياتي أمي نصر، وتحية الزميلة سهام محمد، وتحية الزميل قائد مسلم. أترككم في رعاية الله وحفظه، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. دمتم ودامت أيامكم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قدمنا لكم أسرة جنتي، مساحة من الحب نلتقي فيها لنبني بالإخلاص بيوتنا، لأننا نؤمن أن الأسرة الصالحة هي العمود المتين للمجتمع وركنه الأشد ثباتا وأساس بنائه الحصين. نصحبكم في رحلة ممتعة تجمع بين رقة الجمال وخير الطعام وأنقى الفائدة. لنطوف بين صفحات الكتب، نقتبس لكم دررا تضيء دروبكم، لنقضي برفقتكم وقت يملأه الأنس تغميره المحبة. أسرة جنتي من إعداد وتقديم أمنا نصر سهام محمد، هندسة صوتية قائد مسلم، إشراف عام إدارة البرامج، إنتاج إذاعة

مثل صح كم في من أسرار ما يفسرها كم ترى البحر وفيها مجال

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موجز ختامي لأهم الأخبار من إذاعة المكلا. عقد المكتب التنفيذي بمحافظة حضرموت صباح اليوم بمدينة المكلا اجتماع الدوري الرابع للعام 26 برئاسة وكيل محافظة حضرموت الأستاذ حسن سالم الجيلاني، مستعرضا عددا من القضايا والتقارير المدرجة في جدول أعماله، مستمعا إلى إحاطة عاجلة حول ملف الكهرباء. بتوجيهات عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت الأستاذ سالم أحمد الخنبشي، دشن وكيل محافظة حضرموت الأستاذ حسن سالم الجيلاني بمعية وكيل وزارة التربية والتعليم المهندس سالم يعمر والمدير العام بمكتب وزارة التربية والتعليم بساحل حضرموت الأستاذ أمين بعباد سير اختبارات إنهاء المرحلة الثانوية للعام الدراسي 25-26 على مستوى عموم مديريات المحافظة. في إطار اهتمام السلطة المحلية بدعم مؤسسات التعليم العالي وتعزيز دورها التنموي، قام وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديريات الوادي والصحراء الأستاذ جمعان سامي بارباع أمس بزيارة تفقدية إلى جامعة سيئون. وقعت السلطة المحلية في مديريات وادي حضرموت والصحراء أمس اتفاقية شراكة استثمارية أولية لتأسيس شركة ذات مسؤولية محدودة للتوريد وإنشاء وتمويل وتطوير وتشغيل وصيانة ونقل ملكية محطة طاقة شمسية بقدرة 50 ميجاوات مع أنظمة تخزين الطاقة بالبطاريات. من إذاعة المكلا قدمنا لكم مستمعين الكرام موجزا ختاميا لأهم الأنباء. خير ختام القرآن الكريم يرتل المقرئ أمير الدين محمد سعيد سورة السجدة.

الجرز فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم أفلا يبصرون ويقولون متى هذا الفتح إن كنتم صادقين قل يوم الفتح لا

0: فاصبرهم وانتظر إنهم منتظرون. صدق الله العظيم.
1: صل علينا أمير الدين محمد سعيد ما تيسر من سورة السجدة. بهذه الآية البينات نأتي وياكم مستمعين الأعزاء إلى ختام رسالنا الإذاعي لهذا اليوم الاثنين. اللقاء يتجدد إن شاء الله عند الساعة 7 من صباح يوم غد الثلاثاء. إلى ذلك الحين استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه إذاعة المكلا، صوت حضرموت.